الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

دعاني إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عاد اللؤلاء وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى

وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

ذو نخل منطعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

شعور. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان

محتضن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر

من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهدم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من

مضغة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

تقولون؟ وشجرة تخرج من طور سينا

ومنا تأكلون. وعليها

فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

الله ما لكم من إله غيره

كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

فكذبوهما فكانوا من المهلكين.

وأنا ربكم فاتقون.

لهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كافرون

ما اتخذ الله

ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون. وقل رب

كلمة هو قائل.

فتعالى الله الملك الحق.

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير

ولد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

عليكم ورحمة الله.

جناع أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن

不离，والله واسع عليم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله،

قابل تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ومن يكرهن

أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وما

إذا أخرج يده لم يكد يراها.

كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

ويوم تشقق السماء

Oh, what?

والذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته

لنحيي به بلدة ميتاً.

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن

أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق

قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول

أتبنون بكل ريع آية.

ربكم من أزواجكم

واخطب جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني

أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك عزيز

ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

سليمان.

أخت غير بعيد أماك غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين

ಜಗ್ವಾ

بكتابي هذا فألقه إليهم

بيك بي قبل أن

نجمة نجة وكشفت عن سأقيها.

ना।

الرسول أو يجعلكم خلفاء

أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

لهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين.

给你

فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي

شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة

اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب

نفست عبدك بأخيك ونجعل لكما

أوجد لي يا مال على الصين. فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون.

أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل

وقال

ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.

الهدى إن اتبع الهدى معك لتخطف من أرضنا

تلك متاع

أفمن وعدناه

وقيل ادعوا شركاءكم

ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت

له الحكم وإليه ترجعون.

قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار

من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله.

لله.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50-meter street in Babbaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: راديو دلتا. لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

就继续。

0: راديو دلتا.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
3: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
4: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
3: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
4: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
3: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
4: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
3: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
4: برنامج الرياضيات الذهنية،
3: أكاديمية الخط العربي،
4: برنامج الطالب المعلم.
3: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
4: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
0: Just found it. Radio Delta. Radio Delta. الحدث الفني.

0: الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا. صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
5: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
5: يا صباح النور. يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس.
10: احلى طريقه تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم من ثمن سخن ونضيف المكونات السابقة. نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون. نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس مجموعة الكابوس.
11: خش خش خش خشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية: تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة: رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
4: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد، مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: Welcome to Radio Delta. Oh.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش فيه؟ مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو.
8: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

الآن الراحة المدرسية في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: كل يوم في هواك
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تاخدها كل يوم.
4: ايش هي؟
3: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبرص ومضغوط وشواية.
5: اسم الإدامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484-60. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم.

0: العرب للبط حفلقه
1: بالراحة شوية شوية شوية علينا بابا بابا
2: Radio Delta. Only God can stop us now.

0: الساعة الآن 10:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: راديو دلتا.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 77792-1435.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان،
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان،
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعيم من زمان،
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
12: من زمان،
13: من زمان،
11: حلويات وبيتزا ومعجنات،
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
12: من زمان،
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك، مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك، احذر التضليل.
6: راديو دلتا، الحدث الفني.

0: Radio Delta.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر.
10: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
12: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
13: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع الخمسين، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
14: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
15: فعلا انه سوبر داك.
14: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
16: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
17: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
18: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: كده انا جاوعة.
1: كباب لحم، كباب دجاج، اوصل لحم، اوصل دجاج،
0: وشيش طاووق خيال. كده انا جاوعة.
1: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
2: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
0: ما هي كل هذه الرسائل؟
5: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
0: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
5: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
0: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
5: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
0: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
7: Just found it.
8: وقفت وحكة
9: زبجة
8: ندارة
9: كركرة
8: ضحك من قلبك.
10: صباح الخير.
11: صباح النور.
10: خيرت بي موجود
11: أفندم؟
10: سوري، خيرت بي موجود؟
11: نقول له مين؟
10: قولي له زكي إن شاء الله.
11: بخصوص إيه؟
10: هو عارف.
11: هو عارف. مستر خيرت اتنات افالبل ناو، يو كان كم اجين.
10: اوكي، ثانك يو، ثانك يو.
11: كاسكو ليا سافا لا ميزون.
10: صباح الخير.
12: اهلا يا زكي، اتفضل تعالى اقعد ومفهمك لازم تعمل ايه.
10: انا فاهم كل حاجه حضرتك ومجهز نفسي تمام.
12: يا سلام.
10: طبعا ما تخافش. سكتك. انا من واقع دراستي موقع الفيلا لقيت انها فيلا واطي، سور الفيلا واطي يعني، فمحتاجين عليه حوالي 6-7 متر تقريبا، وبعدين هنحتاج نزرع كاميرات هنا اهو في المكان، وبعدين هنحتاج تقريبا حوالي 2000 متر سلك شبكه.
12: يا ابني انا مش جايبك تحرس الفيلا.
10: يبقى المصنع. بالنسبه للمصنع ايش سكتك كده؟ بالنسبه للمصنع حضرتك احنا ممكن نرجع كل الحاجات اللي جبناها دي، بس سلك الشبكه خليه هنحتاجه.
12: يا ابني ولا المصنع.
10: يبقى مفيش حضرتك غير العربية. سيادتك انا مش بتاع عربيات، العربية دي حضرتك تجيب لها فانوسين شبورة وغطى جلد من الوكالة، وممكن كلب لولو صغير كده تحطه في التابلوي هاو هاو كل ما حد يقرب ناحيتها. سيادتك فهمتني غلط، بعد اذنك.
12: استنى عندك انت ايه يا ابني برباند؟ ما تديني فرصة اشرح لك انا عايز ايه. انا عايزك تحرس اولادي.
10: اولادك
12: دول؟
10: دول تجيب لهم حارس فلبيني.
12: يا ابني ارجوك اسمعني، هقدم لكم زكي البودي جارد.
11: ده بودي جارد؟ ده عامل زي البورس الجعان.
10: بعد اذنك.
12: شيرين بنتي وعمر ابني.
10: واضح طبعا ان شيرين الكبيرة وعمر الصغير.
11: انا راح النادي. يلا يا عمر
12: الحق معهم يا زكي معهم.
7: طبعا.
12: اسمع شيرين شيرين تبقى معاها لحظة بلحظة انت فاهمني، شيرين بالذات تبقى زي الله.
7: طبعا. طيب بالنسبة لعمر اسيبه يتوه عادي؟

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس عشرة عمر.
4: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر عسب الرغبة.
7: صحة وعافية
5: مع بقوليات الكابوس.
8: مجموعة الكابوس.
9: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
4: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
5: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
4: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
5: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
4: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
5: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
4: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
5: برنامج الرياضيات الذهنية،
4: أكاديمية الخط العربي،
5: برنامج الطالب المعلم.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
5: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
8: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
9: شواية وبرست كل يوم، العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 77-584-46. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
10: Radio Delta, your summer station.

0: 7:11 الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: Radio Delta. بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: صباح الخير.
2: يا صباح الأنوار.
3: طيب الله صباحكم.
4: أسعد الله صباحك.
5: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
7: يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
0: يا صباح البن. بن الكابوس. ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج. نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
9: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
12: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
11: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
12: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
11: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
12: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
11: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
12: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
11: التهاب وتليف الكبد.
12: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
11: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
12: علاج البواسير.
11: علاج البهاق والبرص.
12: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
11: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
12: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل. للطب البديل.
13: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: يوه، مطعم الحلواني التركي،
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
1: طعيم من زمان،
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
1: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
2: من زمان،
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
2: من زمان،
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
0: 772-238-378.

0: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: best music. 102.
1: This is Radio Delta.
0: If you have a radio, thanks for listening.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

0: هل ترى هذا الروبوت؟ إنه الروبوت الأكثر واقعية في العالم. قد يمر من جانبك ولن تشعر بأنه ليس إنسانا حقيقيا. صناعة روسية ويبدو أنه من المستقبل. صنعه 3 شبان روسيين على مدار 10 سنوات، قادر على الحديث معك طويلا بلغات عدة، ويستطيع تذكرك إن شاهدك مرة واحدة، وإن أخبرته باسمك لن ينساك أبدا. ستخوض معه حوارا طبيعيا، وقد تطلب مشورته في المشاكل الشخصية والعملية، وسيعطيك أفضل إجابة ممكنة. أيضا يمكن أن يساعدك في عملك أو يعمل كمحاسب أو محلل لديك إن أردت. يمكنك أن تبرمجه ليصبح أكثر الموظفين لديك مهارة، ولكن ثمنه البائض حاليا لن تستطيع أن تتحمله، فيصل ثمنه إلى 8 مليون دولار. ولكن بتطور التكنولوجيا قد يصل ثمنه في غضون سنوات إلى 1000 أو 2000 دولار فقط. حينها ستحتل الروبوتات وظائفنا ولن تأخذ بالطبع الرواتب، لن تطلب إجازة مرضية أو ترفيهية، لن تخطئ ولن تتأخر في تنفيذ المهام، ولكنها ستجعلنا جميعا نفقد وظائفنا. فإليكم بعضا من الوظائف التي من المتوقع أن تنتهي في غضون 15 عاما فقط. المدرس. إن كنت مدرس فأنت تشاهد بالفعل آلاف التطبيقات على الأنترنت التي احتلت بديلا للمدرس، حتى أن كثير من هذه التطبيقات لن تحتاج أصلا في المستقبل إلى مدرس في إعداد المواد العلمية بها، فالمدرس والمدرسة سيختفون في خلال سنوات قليلة جدا. السائق. العالم كله يتجه حاليا لسيارات القيادة الذاتية، وبدأت بالفعل تنتشر في جميع أنحاء العالم. في دبي على سبيل المثال تخطط بحلول عام 2030 أن تكون كل السيارات لديها قيادة ذاتية فقط، فلن تجد سائقا بعد ذلك. الطباخ. لقد بدأ بالفعل العالم ينتج الروبوت الطباخ، والغريب أنه قام بإعداد وصفة مثالية بشكل لا يصدق، وتم إنتاجه منذ 3 سنوات، وحاليا في اليابان تتواجد عدة مطاعم يتم طهو طعامك فيها من قبل عدة روبوتات محترفة. ففي المستقبل قد نشاهد برنامج في التلفزيون من تقديم الشيف شربيني وصديقه الروبوت. المبرمج ومصمم الجرافيك. من عدة شهور ظهرت منصة تستطيع أن تصمم لك أي برنامج أو أبليكيشن أو موقع أو أي شيء تحتاج، والبرمجة تكون أوتوماتيكية. فقط تقوم بإدخال مواصفات طلبك عبر الموقع بالضبط، وسيخرج ما تطلبه بدون تدخل أي بشري. الطبيب. هل تعلم أنك لن تذهب لطبيب في المستقبل؟ ففي المستقبل القريب ستذهب لمستشفى وستدخل جهازا مطور سيستطيع الكشف عن كامل جسدك وإعطائك تفاصيل دقيقة عن كل ذرة في جسمك، وسيكتب لك الدواء، وإن احتجت لعملية جراحية سيجريها لك أحد الروبوتات التي برمجت على العمليات، سواء إن كانت عملية سهلة أو عملية دقيقة صعبة. بالإضافة تقريبا لكل الوظائف التي تتخيلها، المحاسب والمهندس مهما كان تخصصه، والعمال والفلاحين حتى، لن يسلم أحد من سيطرة الروبوتات على عالمنا. فأهلا بكم في عالم الروبوت.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفورجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فورجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فورجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة 4G إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
0: تستمعون للأولى راديو دلتا

0: 7-1-1. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبافون.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
3: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، فزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: just found it.
1: Radio Delta.
2: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
3: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: created today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Wakflat. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Fuhukum in kalba.
4: انت ما اتكلمتش ابدا مع ست عنات؟
5: يعني مش اكتر من صباح الخير يا هانم، صباح النور يا مدهول، الله يرحمك هتعزني قوي يعني.
4: ايوه يا سرحان، بس اللي انا اعرفه انها كانت واحده ست جميله جدا، وناس كتير كانوا يتمنوا يدردشوا معاها.
5: والله يا فندم انا ما كنتش بكلم معاها كتير يعني.
4: ليه يا سرحان؟
5: اصلها كانت دايما بتبقى لابسه من غير هدوم وانا كنت بتكسف.
4: سرحان، ايه علاقتك بالجنس الاخر؟
6: ترجع على هذا السؤال.
7: إذا كان حفيد القضية مفيش مانع
4: من التوجيه. أنا أعتقد إنه حفيد. أنا لا أعتقد. أنا لا أعتقد.
7: إن شاء الله يا أخي، أنت تعبتنا. هو كل شيء مقاطعة، ده حاجة غريبة جدا. خلاص خلاص.
4: ما تخافش، استريح خالص، بالراحة بالراحة.
5: مدخل
4: ايه يا استاذ سرحان؟ ما قلتليش بقى.
5: نعم.
4: ايه علاقتك بالجنس الاخر؟
5: يعني زي علاقتي بحضرتك كده.
4: يا استاذ سرحان بقولك الجنس الاخر، الجنس الاخر.
5: هو في ناس تانية من ورانا واحنا مش عارفين؟
7: يعني علاقتك ايه بالستات؟
5: لا بيه، ماليش علاقة لا بستات ولا بسبعات الحقيقة خالص.
4: يعني مثلا يا استاذ سرحان، ما كنتش تعرف ستة؟ ما حبيتش ستة قبل كده يا أخي؟
5: يا بيعيب الحاجات دي.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: كده أنا جاوعة.
7: كباب لحم،
8: كباب دجاج،
9: أوصل لحم،
10: أوصل دجاج،
6: وشيش طاووق، خيال.
11: كده جاوعة.
12: مشاوي رهيبة،
13: نكهة تركية عجيبة.
14: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
15: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 1:11 في شركة سبأ فون،
1: أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
4: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارسي وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
5: بس عدلتها.

وعذبت الألفاظ مكية الحشا حجازية العينين طائية الفم لا حكم لقمان وصورة يوسف ونغمة داود وعصة مريم وغار عليها من أبيها وأمها ومن خطوة المسواك اندار في الفم وغار على أعطافها من ثيابها إذا ألبستها فوق جسم منعم وأحسد أقداحا تقبل صغرها إذا أوضعتها موضع اللسمة

وحشكما هذا خضاب عرفته فلا تك بالبهتان والزور متهم ولكنني لما وجدتك راحلا وقد كنت لي كفي وذنبي ومعصمي فكيت دما يوما

وليس لها مثل بعود أعظم. أشارت برمش العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم.

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة.

0: مستمرة بالتقدم نحو الأمام. باور هوس لا يوقفك شيء.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ميدو 1 بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أطول.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حني، لحم رضيع برم ولحم رضيع حني. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
3: شواية وبرست كل يوم، العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-84-64. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح، تليفون 770-1070 أو 777-921-435.
6: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
7: شخصيات

0: براءة الملام وهدوء الطبع تخفي أسوأ الكوابيس في تاريخ أستراليا. هذا المحتل الذي جاء من وراء البحار قضى على الزراعة وهدد الغذاء وجعل 150 نوعا من الحيوانات البرية الأسترالية تحت تهديد الانقراض، واستنفد ميزانية البلاد في حرب الأرانب. في اللحظة التي وصل فيها البريطانيون كمحتلين للقارة البعيدة أصاب بعض المستعمرين الملل. راسل هذا الرجل توماس أوستون أقرباءه في إنجلترا وطلب منهم إرسال بعض الأرانب ليمارس هواية الصيد بالبندقية. وصل إلى أستراليا 24 أرنبا، وسرعان ما أطلقها توماس مع أصدقائه في المزارع لصيدها. لكن الأرانب هربت أمام الصياد الفاشل وبدأت أسوأ السيناريوهات على الإطلاق. كانت خصوبة هذه الحيوانات عالية إلى الدرجة التي خلفت فيها الأرانب 24 الهاربة أعدادا قدرت بالمليارات، مستغلة غياب المفترسين لأنها تعيش في أرض وبيئة ليست بيئتها، ناهيك عن وفرة المحاصيل الزراعية والغذاء المنتشر في كل مكان. لم تترك شيئا لأحد، لا للسكان ولا للحيوانات، كل شيء جائع إلا الأرانب، وكل شيء ينقرض إلا الأرانب. لا تتوقف عن التكاثر والانتشار. قررت الحكومة بناء أسوار بطول 3256 كيلومترا لمحاصرة هؤلاء الغزاة. نصبت الأفخاخ ونشرت السموم وفتحت باب الصيد على مصراعيه، ومنحت جائزة تقدر $4 ملايين لمن يجد حلا حاسما لهذه الآفة. فكان آخر الطب اللجوء إلى الحرب البيولوجية. اصنعوا لهم فيروسا يقضي عليهم. طورت وكالة العلوم الأسترالية فيروس ميكسوما راح يفتك بالأرانب إلى أن تناقصت أعدادها حتى 100 مليون أرنب خلال سنتين. لكن ما الحيلة أمام هذا المتكاثر الشرير؟ سرعان ما طورت أجهزة المناعة للأرانب مضادا للفيروس وعادت للتكاثر بشكل جنوني. وفي تسعينيات القرن الماضي خرج من الصين ومنها إلى أوروبا والشرق الأوسط فيروس RHD، وكان يصيب الأرانب بشكل كبير. كل المصائب أهون من هؤلاء المحتلين. طلبت أستراليا مدها بالفيروس مهما كان الثمن، وبالفعل نجحت في قتل 10 ملايين أرنب خلال 8 أسابيع قبل أن يطور الجهاز المناعي للحيوانات دفاعات تحميها منه. خسائر بمئات مليارات الدولارات تكبدتها أستراليا من أسوأ آفة حيوانية عرفتها. يحاولون اكتشاف ما يعطل جهاز المناعة لهذا الحيوان، لعلهم يتخلصون من كابوس صنعه شخص محتل أصابه الملل وكان يريد أن يتسلى.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل النغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
7: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
6: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
7: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
6: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
7: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
6: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
7: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
6: التهاب وتليف الكبد،
7: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
6: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
7: علاج البواسير،
6: علاج البهاق والبرص.
7: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
6: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
7: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، للطب البديل.
8: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو، يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأفون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، مصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، فأنت مشارك، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية. ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: Now tune to Radio Delta.
1: I love it.
2: Radio Delta.
0: Radio Delta.

0: is Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان،
4: لأنهم أبناؤنا. هبة

الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: اسماك وجمبري بجميع انواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع انواعها.
5: من زمان
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمه التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Waklet. Waka. Waka.
2: Zabje.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Bahak min kalba.
3: Sabah khair.
4: Sabah el nur.
3: Khariyat bi mawjoud?
4: Afandim?
3: Sorry, Khairat bi mawjoud?
4: Nqol lo min?
3: Qoli lo Zaki inshallah.
4: Bkhusus eh?
3: هو عارف
4: هو عارف مستر خيرت اتس نوت افيلبل ناو يو كان كم اجين
3: اوكي ثانك يو ثانك يو
4: كاسكو ليا سافا لا ميزون
3: صباح الخير
5: اهلا يا زكي اتفضل تعالى اقعد ومفهمك لازم تعمل ايه
3: انا فاهم كل حاجه حضرتك ومجهز نفسي تمام
5: يا سلام
3: طبعا متخافش سيادتك انا من واقع دراستي موقع الفيلا لقيت انها فيلا واطي سور الفيلا واطي يعني فمحتاجين عليه حوالي 6 7 متر تقريبا وبعدين هنحتاج نزرع كاميرات هنا اهو في المكان وبعدين هنحتاج تقريبا حوالي 2000 متر سلك شايك
5: يا ابني انا مش جايبك تحرس الفيلا
3: يبقى المصنع بالنسبه للمصنع ايش سيادتك كده بالنسبه للمصنع حضرتك احنا ممكن نرجع كل الحاجات اللي جبناها دي بس سلك الشايك خليه هنحتاجه
5: يا ابني قول على المصنع
3: يبقى مفيش حضرتك غير العربيه سيادتك انا مش بتاع عربيات العربيه دي حضرتك تجيب لها فانوسين شبوره وغطا جلد من الوكاله وممكن كلب لولو صغير كده تحطه في التابلو هاو هاو كل ما حد يقرب ناحيتها سيادتك فهمتني غلط بعد اذنك
5: استنى عندك انت ايه يا ابني برباند ما تديني فرصه اشرح لك انا عايز ايه انا عايزك تحرس اولادي
3: اولادك
5: دول
3: تجيب لهم حارس فلبيني
5: يا ابني ارجوك اسمعني هقدم لكم زكي البودي جارد
4: ده بودي جارد ده عامل زي البورس الجعان
3: بعد اذنك
5: شيرين بنتي وعمر ابني
3: واضح طبعا ان شيرين الكبيره وعمر الصغير
4: انا رايح النادي يلا يا عمر
5: الحق معهم يا زكي معهم
3: طبعا
5: اسمع شيرين تبقى معاها لحظه بلحظه انت فاهمني شيرين بالذات تبقى زي الله
3: طيب بالنسبة لعمر أسيبه يتوه عادي؟

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو، أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: Just found it. Radio Delta, your summer station. Your summer station. Your summer station.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل. مع خدمة هدية من سبأ فون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على 151 واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأ فون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه؟
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمنا عشان تتأكدي.
5: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كده أنا جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حتى أجوار مختبرات العولقي.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري، الغرغرينة وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم، ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم، ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه! ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
9: شواية وبرست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-46. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
10: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
11: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
12: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: call it tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

0: هل ترى هذا الروبوت؟ إنه الروبوت الأكثر واقعية في العالم. قد يمر من جانبك ولن تشعر بأنه ليس إنسانا حقيقيا، صناعة روسية ويبدو أنه من المستقبل. صنعه 3 شبان روسيين على مدار 10 سنوات، قادر على الحديث معك طويلا بلغات عدة، ويستطيع تذكرك إن شاهدك مرة واحدة، وإن أخبرته باسمك لن ينساك أبدا. ستخوض معه حوارا طبيعيا، وقد تطلب مشورته في المشاكل الشخصية والعملية، وسيعطيك أفضل إجابة ممكنة. أيضا يمكنه أن يساعدك في عملك أو يعمل كمحاسب أو محلل لديك إن أردت. يمكنك أن تبرمجه ليصبح أكثر الموظفين لديك مهارة، ولكن ثمنه البائض حاليا لن تستطيع أن تتحمله، فيصل ثمنه إلى 8 مليون دولار. ولكن بتطور التكنولوجيا قد يصل ثمنه في غضون سنوات إلى 1000 أو 2000 دولار فقط. حينها ستحتل الروبوتات وظائفنا ولن تأخذ بالطبع الرواتب، لن تطلب إجازة مرضية أو ترفيهية، لن تخطئ ولن تتأخر في تنفيذ المهام، ولكنها ستجعلنا جميعا نفقد وظائفنا. فإليكم بعضا من الوظائف التي من المتوقع أن تنتهي في غضون 15 عاما فقط. المدرس. إن كنت مدرس فأنت تشاهد بالفعل آلاف التطبيقات على الأنترنت التي احتلت بديلا للمدرس، حتى أن كثير من هذه التطبيقات لن تحتاج أصلا في المستقبل إلى مدرس في إعداد المواد العلمية بها، فالمدرس والمدرسة سيختفون في خلال سنوات قليلة جدا. السائق. العالم كله يتجه حاليا لسيارات القيادة الذاتية، وبدأت بالفعل تنتشر في جميع أنحاء العالم. في دبي على سبيل المثال تخطط بحلول عام 2030 أن تكون كل السيارات لديها قيادة ذاتية فقط، فلن تجد سائقا بعد ذلك. الطباخ. لقد بدأ بالفعل العالم ينتج الروبوت الطباخ، والغريب أنه قام بإعداد وصفة مثالية بشكل لا يصدق، وتم إنتاجه منذ 3 سنوات، وحاليا في اليابان تتواجد عدة مطاعم يتم طهو طعامك فيها من قبل عدة روبوتات محترفة. ففي المستقبل قد نشاهد برنامج في التلفزيون من تقديم الشيف شربيني وصديقه الروبوت. المبرمج ومصمم الجرافيك. من عدة شهور ظهرت منصة تستطيع أن تصمم لك أي برنامج أو أبليكيشن أو موقع أو أي شيء تحتاج، والبرمجة تكون أوتوماتيكية. فقط تقوم بإدخال مواصفات طلبك عبر الموقع بالضبط، وسيخرج ما تطلبه بدون تدخل أي بشري. الطبيب. هل تعلم أنك لن تذهب لطبيب في المستقبل؟ ففي المستقبل القريب ستذهب لمستشفى وستدخل جهازا مطور سيستطيع الكشف عن كامل جسدك وإعطائك تفاصيل دقيقة عن كل ذرة في جسمك، وسيكتب لك الدواء، وإن احتجت لعملية جراحية سيجريها لك أحد الروبوتات التي برمجت على العمليات، سواء إن كانت عملية سهلة أو عملية دقيقة صعبة. بالإضافة تقريبا لكل الوظائف التي تتخيلها، المحاسب والمهندس مهما كان تخصصه، والعمال والفلاحين حتى، لن يسلم أحد من سيطرة الروبوتات على عالمنا. فأهلا بكم في عالم الروبوت.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
3: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777-921-435.
9: Just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
5: أخي المواطن أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: انت ما تكلمتش ابدا مع ست عنات؟
3: يعني مش اكتر من صباح الخير يا هانم، صباح النور يا مدهول، الله يرحمك تعزني قوي يعني.
2: ايوه يا سرحان، بس اللي انا اعرفه انها كانت واحده ست جميله جدا، وناس كتير كانوا يتمنوا يدردشوا معاها.
3: والله يا فندم انا ما كنتش بكلم معاها كتير يعني.
2: ليه يا سرحان؟
3: اصلها كانت دايما بتبقى لابسه من غير هدوم وانا كنت بكسف.
2: سرحان، ايه علاقتك بالجنس الاخر؟
4: احتج على هذا السؤال.
5: اذا كان حفيد القضيه مفيش مانع من التوجيه.
2: انا اعتقد انه حفيد. انا لا اعتقد.
5: يا اخي انت تعدينا. وقل شويه مقاطعه، ده حاجه غريبه جدا. خلاص خلاص،
6: ما تخافش، استريح خالص، بالراحه
2: ما تخافش. ايه يا استاذ سرحان؟
3: نعم.
2: ما قلتليش بقى.
3: نعم.
2: ايه علاقتك بالجنس الاخر؟
3: يعني زي علاقتي بحضرتك كده.
2: يا استاذ سرحان بقول لك الجنس الاخر، الجنس الاخر.
3: هو في ناس تانية من ورانا واحنا مش عارفين؟
5: اه، يعني علاقتك ايه بالستات؟ الستات؟
3: لا بيه، ماليش علاقه لا بستات ولا بسبعات الحقيقه خالص.
2: يعني مثلا يا استاذ سرحان ما كنتش تعرف ستات؟ ما حبيتش ستة قبل كده يا اخي؟
3: يا بيه عيب الحاجات دي بقى.

0: راديو دلتا.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
13: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: ما هي كل هذه الرسائل؟
4: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
3: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
4: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
3: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
4: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
3: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
5: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
6: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
7: شخصيات

0: براءة الملامح وهدوء الطبع تخفي أسوأ الكوابيس في تاريخ أستراليا. هذا المحتل الذي جاء من وراء البحار قضى على الزراعة وهدد الغذاء وجعل 150 نوعا من الحيوانات البرية الأسترالية تحت تهديد الانقراض، واستنفد ميزانية البلاد في حرب الأرانب. في اللحظة التي وصل فيها البريطانيون كمحتلين للقارة البعيدة، أصاب بعض المستعمرين الملل. راسل هذا الرجل توماس أوستون أقرباءه في إنجلترا وطلب منهم إرسال بعض الأرانب ليمارس هواية الصيد بالبندقية. وصل إلى أستراليا 24 أرنبا، وسرعان ما أطلقها توماس مع أصدقائه في المزارع لصيدها. لكن الأرانب هربت أمام الصياد الفاشل، وبدأت أسوأ السيناريوهات على الإطلاق. كانت خصوبة هذه الحيوانات عالية إلى الدرجة التي خلفت فيها الأرانب 24 الهاربة أعدادا قدرت بالمليارات، مستغلة غياب المفترسين لأنها تعيش في أرض وبيئة ليست بيئتها، ناهيك عن وفرة المحاصيل الزراعية والغذاء المنتشر في كل مكان. لم تترك شيئا لأحد، لا للسكان ولا للحيوانات، كل شيء جائع إلا الأرانب، وكل شيء ينقرض إلا الأرانب. لا تتوقف عن التكاثر والانتشار. قررت الحكومة بناء أسوار بطول 3256 كيلومترا لمحاصرة هؤلاء الغزاة. نصبت الأفخاخ ونشرت السموم وفتحت باب الصيد على مصراعيه، ومنحت جائزة تقدر ب4 ملايين دولار لمن يجد حلا حاسما لهذه الآفة. فكان آخر الطب اللجوء إلى الحرب البيولوجية. اصنعوا لهم فيروسا يقضي عليهم. طورت وكالة العلوم الأسترالية فيروس ميكسوما راح يفتك بالأرانب إلى أن تناقصت أعدادها حتى 100 مليون أرنب خلال سنتين. لكن ما الحيلة أمام هذا المتكاثر الشرير؟ سرعان ما طورت أجهزة المناعة للأرانب مضادا للفيروس وعادت للتكاثر بشكل جنوني. وفي تسعينيات القرن الماضي خرج من الصين ومنها إلى أوروبا والشرق الأوسط فيروس RHD، وكان يصيب الأرانب بشكل كبير. كل المصائب أهون من هؤلاء المحتلين. طلبت أستراليا مدها بالفيروس مهما كان الثمن، وبالفعل نجحت في قتل 10 ملايين أرنب خلال 8 أسابيع قبل أن يطور الجهاز المناعي للحيوانات دفاعات تحميها منه. خسائر بمئات مليارات الدولارات تكبدتها أستراليا من أسوأ آفة حيوانية عرفتها. يحاولون اكتشاف ما يعطل جهاز المناعة لهذا الحيوان، لعلهم يتخلصون من كابوس صنعه شخص محتل أصابه الملل وكان يريد أن يتسلى.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفورجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فورجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فورجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة 4G إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعي من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
10: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان،
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات،
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان،
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟
3: أكيد له إجابة، باقت أنتر من سبأ فون. خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
5: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: إنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
1: التهاب وتليف الكبد
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
2: علاج البواسير
1: علاج البهاق والبرص
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
1: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74
2: الباحث خليل للطب البديل الطب البديل
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصبحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية ولكن هذا ليس كل شيء إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني غرفة بخار اصطناعية استراحة دورات مياه وصالة لتغيير الملابس العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335 مسبح غير جو حيث تتحقق الصحة والرفاهية
5: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
6: ثقة يمن
7: أثواب وأكوات ودقلات وجواكت شتوية بجميع المقاسات
6: ثقة يمن
5: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
7: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
5: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة تليفون 01-685-185
8: تستمعون للأولى راديو دلتا

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك؟ خوفتنا.
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة من الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبدا.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على الفلاح. حي على

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أنيد ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: كده أنا جاوعة.
6: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
5: وشيش طاووق خيال. كده جاوعة.
6: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
7: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
8: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقين.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء
5: مع باقات هايبر.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:33 مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: Peace. Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
4: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
5: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
4: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
5: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
4: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
5: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
4: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
5: برنامج الرياضيات الذهنية،
4: أكاديمية الخط العربي،
5: برنامج الطالب المعلم.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
5: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.

0: رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779

0: 1111142 أو 779-111145. مدارس علماء أزال حتى من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: Radio Delta.
7: Oh, God.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس، في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان،
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: راديو دلتا 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعاً في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة كبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: صباح خير.
3: صباح النور.
2: خيرة بي موجود؟
3: أفندم؟
2: سوري خيرة بي موجود؟
3: نقول له مين؟
2: قولي له زكي إن شاء الله.
3: بخصوص إيه؟
2: هو عارف.
3: هو عارف. مستر خيرت is not available now. You can come again.
2: Okay, thank you. Thank you.
3: كاسكو ليا صباح على ميزون.
2: صباح خير.
4: أهلا يا زكي. تفضل تعالى اقعد ومفهمك لازم تعمل ايه.
2: انا فاهم كل حاجه حضرتك ومجهز نفسي تمام.
4: يا سلام.
2: طبعا متخافش. سيادتك انا من واقع دراستي موقع الفيلا لقيت انها فيلا واطي، سور الفيلا واطي يعني، فمحتاجين عليه حوالي 6 7 متر تقريبا، وبعدين هنحتاج نزرع كاميرات هنا اهو في المكان، وبعدين هنحتاج تقريبا حوالي 2000 متر سلك شايك.
4: يا ابني انا مش جايبك تحرس الفيلا.
2: يبقى المصنع. بالنسبه للمصنع ايش فاتك هنا كده؟ بالنسبه للمصنع حضرتك احنا ممكن نرجع كل الحاجات اللي جبناها دي، بس سلك الشايك خليه هنحتاجه.
4: يا ابني اقول المصنع.
2: يبقى مفيش حضرتك غير العربيه. سيادتك انا مش بتاع عربيات، العربيه دي حضرتك تجيب لها فانوسين شبوره وغطا جلد من الوكاله، وممكن كلب لولو صغير كده تحطه في التابلو هاو هاو كل ما حد يقرب ناحيتها. سيادتك فهمتني غلط، بعد اذنك.
4: استنى عندك انت ايه يا ابني برباند؟ ما تديني فرصه اشرح لك انا عايز ايه. انا عايزك تحرس اولادي.
2: اولادك
4: دول؟
2: دول تجيب لهم حارس فلبيني.
4: يا ابني ارجوك اسمعني، هقدم لكم زكي البودي جارد.
3: ده بودي جارد؟ ده عامل زي البورس الجعان.
2: بعد اذنك.
4: شيرين بنتي وعمر ابني.
2: واضح طبعا ان شيرين الكبيره وعمر الصغير.
3: انا رايح النادي. يلا يا عمر
4: الحق معاهم يا زكي معاهم.
2: طبعا
4: اسمع. شيرين تبقى معاها لحظه بلحظه، انت فاهمني؟ شيرين بالذات تبقى زي الله.
2: طيب بالنسبة لعمر أسيبه يتوه عادي؟

0: Listen. Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أونيدو ون بلاس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
1: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: شخصيات

0: هل ترى هذا الروبوت؟ إنه الروبوت الأكثر واقعية في العالم. قد يمر من جانبك ولن تشعر بأنه ليس إنسانا حقيقيا. صناعة روسية ويبدو أنه من المستقبل. صنعه 3 شبان روسيين على مدار 10 سنوات، قادر على الحديث معك طويلا بلغة عدة، ويستطيع تذكرك إن شاهدك مرة واحدة، وإن أخبرته باسمك لن ينساك أبدا. ستخوض معه حوارا طبيعيا، وقد تطلب مشورته في المشاكل الشخصية والعملية، وسيعطيك أفضل إجابة ممكنة. أيضا يمكنه أن يساعدك في عملك أو يعمل كمحاسب أو محلل لديك إن أردت. يمكنك أن تبرمجه ليصبح أكثر الموظفين لديك مهارة، ولكن ثمنه البائض حاليا لن تستطيع أن تتحمله، فيصل ثمنه إلى 8 مليون دولار. ولكن بتطور التكنولوجيا قد يصل ثمنه في غضون سنوات إلى 1000 أو 2000 دولار فقط. حينها ستحتل الروبوتات وظائفنا ولن تأخذ بالطبع الرواتب، لن تطلب إجازة مرضية أو ترفيهية، لن تخطئ ولن تتأخر في تنفيذ المهام، ولكنها ستجعلنا جميعا نفقد وظائفنا. فإليكم بعضا من الوظائف التي من المتوقع أن تنتهي في غضون 15 عاما فقط. المدرس. إن كنت مدرس فأنت تشاهد بالفعل آلاف التطبيقات على الأنترنت التي احتلت بديلا للمدرس، حتى أن كثير من هذه التطبيقات لن تحتاج أصلا في المستقبل إلى مدرس في إعداد المواد العلمية بها، فالمدرس والمدرسة سيختفون في خلال سنوات قليلة جدا. السائق. العالم كله يتجه حاليا لسيارات القيادة الذاتية، وبدأت بالفعل تنتشر في جميع أنحاء العالم. في دبي على سبيل المثال تخطط بحلول عام 2030 أن تكون كل السيارات لديها قيادة ذاتية فقط، فلن تجد سائقا بعد ذلك. الطباخ. لقد بدأ بالفعل العالم ينتج الروبوت الطباخ، والغريب أنه قام بإعداد وصفة مثالية بشكل لا يصدق، وتم إنتاجه منذ 3 سنوات، وحاليا في اليابان تتواجد عدة مطاعم يتم طهو طعامك فيها من قبل عدة روبوتات محترفة. ففي المستقبل قد نشاهد برنامج في التلفزيون من تقديم الشيف شربيني وصديقه الروبوت. المبرمج ومصمم الجرافيك. من عدة شهور ظهرت منصة تستطيع أن تصمم لك أي برنامج أو أبليكيشن أو موقع أو أي شيء تحتاج، والبرمجة تكون أوتوماتيكية. فقط تقوم بإدخال مواصفات طلبك عبر الموقع بالضبط، وسيخرج ما تطلبه بدون تدخل أي بشري. الطبيب. هل تعلم أنك لن تذهب لطبيب في المستقبل؟ ففي المستقبل القريب ستذهب لمستشفى وستدخل جهازا مطور سيستطيع الكشف عن كامل جسدك وإعطائك تفاصيل دقيقة عن كل ذرة في جسمك، وسيكتب لك الدواء، وإن احتجت لعملية جراحية سيجريها لك أحد الروبوتات التي برمجت على العمليات، سواء إن كانت عملية سهلة أو عملية دقيقة صعبة. بالإضافة تقريبا لكل الوظائف التي تتخيلها، المحاسب والمهندس مهما كان تخصصه، والعمال والفلاحين حتى، لن يسلم أحد من سيطرة الروبوتات على عالمنا. فأهلا بكم في عالم الروبوت.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل نغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: الجاهزة. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كل يوم في هوا
5: وانت ماشي كل يوم.
6: أيوة
5: لازم تاخدها كل يوم.
6: ايش هي؟
5: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
7: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
8: يا طعمة
5: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة شارع 0 جولة المصنع. تليفون: 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف شارع 20
12: جوار مدارس صناع النجاح.
11: تليفون: 770-10770
12: أو 777-921-435.
13: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
14: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: كدنا جوعة.
4: كباب لحم، كباب دجاج،
6: أوصل لحم،
8: أوصل دجاج،
2: وشيش طاووق،
15: خيال.
2: كدنا جوعة.
6: مشاوي رهيبة،
8: نكهة تركية عجيبة.
15: لا
16: ومشكلات لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد، جوار مختبرات العولقي.

0: شكله حتى 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درساً للأمريكي ودرساً للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.

0: أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، للطب البديل.
6: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
7: شمنا عشان تتأكدي.
8: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.

0: الساعة الآن 10:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: دلتا وباس والباقي توت شو هيدا؟

0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: الذي لم يتذوق طعم الفوز على فريق ريال مدريد هنا في ملعب البرنابيو على مستوى المباريات الأخيرة، وآخر فوز كلي بالنسبة لهذا الفريق في ملعبه كان في عام 2022. كرة منقولة لمصلحة رايو فايكانو من أجل مفاجأة أولى، هكذا يبحث الفريق ابن العاصمة نادي رايو فايكانو. عرضية ترسل بالرأس، هنا تأتي التغطية من جانب اللاعب دومفريس. الكرة بتعود عن طريق ديوب، ديوماندي بالاسم الكامل وباسم الدلع بين قوسين ديوب. كرة منقولة إلى خارج الملعب، رمية تماس، الرمية جانبية، هذا هو يان ديوماندي. بينما هنا المدرب جوزيه مورينيو، المدرب الذي تحدث عن ضرورة وحدة هذا الملعب مع الفريق مع اللاعبين وعدم إطلاق صافرة الاستهجان على لاعب فريق ريال مدريد بالتحديد فينيسيوس وكذلك كيليان مبابي. ديوماندي في أول محاولة للهروب، لكن التدخل كان موجود وصافرة هنا تأتي وخطأ يصفر حكم اللقاء. عملية مسك كانت واضحة في اللقطة الماضية، وبالتالي خطأ للفريق الملكي لفريق ريال مدريد من يسعى للوصول إلى النقطة 12 على صعيد نقاط بطولة الدوري. ونحن وصلنا إلى المحطة الخامسة، إلى الجولة الخامسة من جولات الليغا الممتعة. كرة منقولة في وسط الملعب عن طريق كوناتي، تمريرة بعد ذلك إلى فيني، التغطية كانت موجودة، الكرة تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. هذا هو بينيا سان خوسي، المدرب اللي تحدث عن الغيابات لكنه قال بأن فريقه سيكون وفي لأسلوبه ولنهجه حتى ولو كان المنافس هو ريال مدريد ولو كان المكان ملعب سانتياغو برنابيو. كرة منقولة عن طريق كاريراس، يتقدم في وسط الميدان يبحث عن مساندة تمريرة، لكن تغطية كانت موجودة والكرة طالت وتحولت إلى خارج الملعب، رمية جانبية لمصلحة الفرقة الملكية. كاريراس في اللقطة الماضية بينه وبين اللاعب سكيتشفيلي، رمية تماس، حكم اللقاء يشير بأن لفريق ريال مدريد في هذه اللحظات. ستنفذ الرمية الجانبية، كرة ستلعب للفريق الملكي، هناك فينيسيوس في الانتظار على الاستلام والتحضير، النقلة إلى الخلف، التمريرة بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى عن طريق أنطونيو روديغر. روديغر يرسل كرة طويلة إلى أقصى الطرف الأيسر، كاريراس في الاستلام التحضير في كرة ومحاولة المرور، لكن التغطية كانت موجودة من فريق الرايو فايكانو. الكرة تتحول مرة أخرى، روديغر في الانتظار بعد ذلك اللاعب المتقدم، هنا لدينا بواري والتسديدة من هذه المسافة لكنها سهلة عند حارس المرمى تيبو كورتوا. من أي مكان من أي فرصة، في أنصاف حل وفي أنصاف حلول، رايو فايكانو سيبحث عن الصياد الشباك الحارس تيبو كورتوا. ريال مدريد تنتظر جماهير الهدف الأول، تنتظر أن تشاهد فريق ممتع وتشاهد فريق قادر على العودة واستعادة ما غاب. وما غاب عن ريال مدريد في آخر موسمين هو الألقاب من دون أدنى شك، وهو الأمر الذي لم يعتاد عشاق الميرينغي في كل مكان. كرة تصل في وسط الميدان، بيلينغهام، تمريرة بعد ذلك من الجانب الأيمن، وصلت عن طريق دومفريس، يبحث عن زميل الهولندي، يعيد الكرة إلى الخلف، وصلت إلى كوناتي، تيبو كورتوا يتقدم حارس المرمى، تيبو عند الكرة يمررها باتجاه روديغر، روديغر في الوسط باتجاه فيدريكو فالفيردي في عملية انطلاقة، فالفيردي في طلعة، فالفيردي في كرة، كيليان في الانتظار لكن التمريرة إلى البرازيلي، فينيسيوس في محاولة المرور، فينيسيوس عند كرة في لمسة عن طريق كيليان، بابي في نقلة إلى بيلينغهام، بيلينغهام تمريرة أخرى لكن تغطية دفاعية موجودة لفريق الرايو فايكانو بتعود والسرعان ما عادت لفريق ريال مدريد، وهو الأمر الطبيعي في هذا اللقاء، الأمر اللي كان منتظر في هذه المباراة، الأمر المتوقع هنا في هذه المواجهة ما بين الفريقين. فريق يعود لركن الباص هناك في ملعبه وفي مواقعه وميدانه، وفريق يبحث عن هدف السبق في أقرب فرصة ممكنة. كيليان أبو الفرص، أبو المحاولات، كيليان في محاولة تأتي لكن التغطية كانت موجودة، الكرة بتعود مرة أخرى من جانب برناردو سيلفا، فالفيردي في لمسة إلى اليمين، دومفريس، بيلينغهام، فالفيردي، بيلينغام، كوناتيب، تمرير بعد ذلك عن طريق البرتغالي برناردو سيلفا. من غاب عن المباراة الماضية كيليان مر، كيليان تقدم، كيليان مازال، كيليان والعبور، السقوط والمطالبة بوجود ركلة جزاء. الحكم أشار إلى استمرارية اللعب والكرة ما فيها شيء بإشارة حكم اللقاء في اللقطة الماضية، بينما هنا خطأ على كوناتي في الكرة الأخيرة. فيكتور غارسيا فيردورا، هذه لقطة من كيليان مبابي وهذا تقدم، وبعد ذلك التوغل ومن ثم محاولة إكمال المرور، لكن هنا هل كان هناك عملية اعتراض من جانب لاعب فريق الرايو فايكانو اللاعب أوناي لوبيز؟ حكم اللقاء أشار بأن الكرة ما فيها شيء، شاهدنا بالإعادة في اللقطة الماضية أمام كيليان مبابي. كرة منقولة في وسط الملعب لفريق رايو فايكانو، تقدم في وسط الميدان، بعد ذلك البحث عن مرور، تمرير إلى الخلف، تصل بعد ذلك من جانبي سيس عند الكرة، وصلت هذه الكرة إلى أقصى الطرف الأيمن، ممتاز النقلة، ممتاز الانطلاقة لرايو، هنا فرصة لرايو عرضية لكن روديغر غطاب، روديغر أبعدها، شتتها إلى خارج الملعب، تتحول رمية تماس لفريق الرايو فايكانو في هذه اللحظات. رمية جانبية لفريق الرايو فايكانو، ستنفذ رمية التماس، عودة إلى الخلف من جديد، وصلت بعد ذلك من الطرف الأيمن محاولة تقدم ومن ثم تمريرة، الكرة ما زالت قائمة، نقلة بينية لكنها سهلة إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لفريق رايو فايكانو. هذه اللقطة اللي كان يطالب فيها كيليان مبابي بوجود ركلة جزاء. حكم اللقاء سيد فيكتور غارسيا فيردورا، حكم اللي بالمناسبة آخر مباراة أدارها لفريق ريال مدريد كانت في شهر يناير في بطولة كأس ملك إسبانيا حينما خسر.
0: الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
0: سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: ريال مدريد الآن بدأنا نشاهد محاولات رايو في تسديدة أولى، ريال مدريد هنا من أجل هدف أول. الريال بعد كرة اللاعب سكيتشفيلي في اللقطة الماضية، الجورجي أراد أن يصاد مرمى البلجيكي لكن تيبو تصدى، ركلة ركنية ستنفذ لفريق ريال مدريد في هذه اللحظات. كيليان مبابي وفينيسيوس، اللمسة القصيرة، عودة إلى برناردو سيلفا، إلى فيني عند الكرة، فيني يبحث عن زميل، تمريرة إلى ديوماندي، نقلة بعد ذلك فيدريكو فالفيردي، صاروخ من فالفيردي، لا بعيد الكرة إلى خارج الملعب، سدد باليسرى هذه مرة فيدريكو فالفيردي في الكرة الماضية، الكرة تحولت إلى ركلة مرمى. تاز الكرة كانت من برناردو سيلفا، لعب طبعا اللي يعول عليه جوزيه مورينيو الكثير في هذا الموسم في خط وسط فريق ريال مدريد لإعطاء حل لاسيما في وسط الملعب بالنسبة لبرناردو سيلفا بعد السنوات هناك مع السيتيزنز مع فريق مانشستر سيتي. تتحول الكرة طويلة لفريق ريال مدريد، ريال 13 فوز من آخر 14 مباراة أمام فريق الرايو فايكانو هنا في ملعب البرنابيو، وبالتالي نظريا يعني بحكم التوقعات وبحكم ما مضى كذلك فيما دونه الأرشيف وكتبه التاريخ في تاريخ لقاءات الفريقين، ريال مدريد هو المرشح بأن يظفر بالثلاث نقاط هنا في هذه المواجهة. كرة منقولة عن طريق برناردو سيلفا، سيلفا في تقدم الريال، تقدم عن طريق فيني يحاول فيها، فيني في لمسة إلى كيليان ينقل كرة في الطرف الأيسر، برناردو في عرضية ترسل عالية لكن التغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية. تتحول من جديد كوناتي، فالفيردي، روديغر لفريق ريال مدريد، النقلات القصيرة كرة بتعود بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى عن طريق كوناتي. عند كرة إبراهيم كوناتي المدافع هو من يتقدم، المدافع يبحث عن مساندة، ينتشر فريق رايو فايكانو بهذا الشكل. بينما هنا بيلينغهام تمريرة كانت خاطية يسعيدها بعد ذلك الرايو فايكانو من الطرف الأيسر. كوناتي لا وجود لخطأ، التدخل كان شرعي من أمام الفارو غارسيا بإشارة حكم اللقاء أو أمام اللعب كاميو. كرة منقولة إلى فالفيردي، فالفيردي إلى فيني، في الاستلام فينيسيوس يحاول فيها فيني في تمريرة ممتازة من الطرف الأيسر، والكرة إلى ركلة جزاء. نعم يأتي القرار، الأولى لم يحتسبها لكن الثانية احتسبت، ركلة جزاء لفريق ريال مدريد في اللقطة الماضية. كاريراس يتحصل على ركلة جزاء لفريق ريال مدريد في هذه اللحظات. فيكتور غارسيا فيردورا وقرار مهم على مستوى هذه المباراة ريال مدريد، وركلة جزاء للمدافع كاريراس بهذا الشكل الطلق، لكن هناك تدخل من فلوريون لوجين بإشارة حكم المباراة الصافرة تأتي ركلة جزاء لفريق ريال مدريد. هذه اللقطة اللي سقط فيها كاريراس والتي أعلن فيها حكم المباراة عن ركلة جزاء لفريق ريال مدريد. مبابي على التنفيذ، مبابي على تنفيذ الركلة الجزائية لفريق ريال مدريد. كيليان 5 مباريات 5 أهداف على صعيد كل البطولات، كيليان مبابي من أجل هدف السبق. هنا كيليان، هنا مبابي، الهدف الأول. نعم الهدف الأول، نعم ريال مدريد لا يترك مجالا للوقت ولا ينتظر البرنابيو أن تدور الساعة. ريال مدريد هدف لا شيء لفريق الرايو فايكانو عن طريق كيليان عن طريق مبابي. الأولى لم تحتسب، الثانية احتسبت، الثانية سجلت، الثانية دخلت، الثانية باسم كيليان مبابي. وهنا دونت في شباك الحارس يوديرو، هدف ريال مدريد لا شيء لفريق الرايو فايكانو. هذه الكرة وهذه التسديدة في شباك الحارس يوديرو، تمكن كيليان مبابي ملك الأهداف دائما. كيليان مبابي اللاعب اللي يسجل هدف السبق وهدف التقدم لفريق ريال مدريد. كيليان الذي قال بأنه لا يوجد لاعب قدم موسم أفضل منه، أي الموسم الماضي، في إشارة إلى أنه يستحق الكرة الذهبية. كان هداف دوري أبطال أوروبا، كان هداف الليغا، كان هداف بطولة كأس العالم، بل أصبح الهداف في التاريخ لبطولة كأس العالم. ولا يمكن لأحد أن يقلل من قيمة مبابي الفنية، ولا تكاملية وتأثير كيليان كلاعب، ولا قوة كيليان التهديفية. لكن لو كانت الكرة الذهبية تقاس بالأهداف لكان لدى الأسطورة كريستيانو رونالدو أكثر من 8 كرات ذهبية. الكرة الذهبية هي جائزة تكاملية، الأهداف فيها جزء لكن الألقاب فيها شرط أساس من دنيا أدنى شك. كرة تصل لفريق الرايو فايكانو، وصول بعد ذلك من الطرف الأيمن، عرضية ترسل رايو من أجل أن يعدل النتيجة في هذا اللقاء، لكن الكرة طالت وتحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. هذا هو المدرب بنياتا سان خوسيه، حديث جميل كان عن مورينيو، رجل الذي قال بأن مورينيو واحد من أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم. هذا التصريح اللي شكر عليه جوزيه مورينيو في المؤتمر الصحفي لفريق ريال مدريد. الريال الآن في كرة تقدم في وسط الميدان لمصلحة فريق ريال مدريد عن طريق كيليان، التغطية كانت في اللقطة الماضية. الكرة بتعود بعد ذلك إلى خارج الملعب إلى رمية التماس، الرمية جانبية، دوفريس تلعب الكرة في وسط الملعب، منقولة كرة إلى الخلف بتعود من جديد، فينيسيوس يقطع هذه الكرة للثاني، والثاني قادم، الثاني قادم، الثاني ما زال هنا، كاريراس في كرة كيليان ممتازة، الله، شيء من مدريد الساحر عاد إليكم من جديد في لقطة الهدف. نعم شيء من مدريد الساحر عاد إليكم من جديد بطريقة ولا أروع. كاريراس هو من وقع على ثاني أهداف في فريق ريال مدريد في اللقطة الماضية. ممتاز الكرة من فيني في عملية قطع الكرة في عملية استعادة كرة، وبعد ذلك كاريراس، هي كرة الخضوهات، هي كرة الونت الجميلة ما بين كاريراس وكذلك كيليان مبابي. هنا خطأ وهنا فيني استغل الخطأ، لكن ما بعد الخطأ هنا لمسة، ما بعد الخطأ هناك برناردو كاريراس كيليان كاريراس، وكرة في شباك أوديرو، ثاني أهداف الفريق الملكي. وبالتالي رايو فايكانو لربما سيعيش ليلة سوداء هنا في القلعة البيضاء إذا ما استمر الحال على هذا الحال، وإذا ما استمرت الصورة بهذا الشكل. هدفان دون رد، هكذا أصبحت النتيجة الآن لفريق ريال مدريد. تحت أنظار البدلاء كوكوريا والبقية، هنا الفرقة المدريدية تتقدم بهدفين نظيفين. الرمية التماس، وصلت الكرة، عودة إلى الخلف عن طريق حارس المرمى تيبو كورتوا، صول بعد ذلك، تصل بعد ذلك في وسط الملعب، كاريراس عنده كرة، خطأ كان موجود في اللقطة الماضية لفريق ريال مدريد. ريال في مرحلة، يعني لا أقول بناء المشروع الجديد، وإنما في مرحلة ترميم لما بدأ في السنوات الأخيرة، ومع مورينيو فريق اللي يسعى لأن يحقق ما غاب على مستوى هذا الموسم. كاريراس في التقدم، تمريرة بعد ذلك عن طريق فينيسيوس، تمريرة إلى الخلف، وصلت بعد ذلك باتجاه كيليان مبابي، عنده كرة كيليان، منقولة كرة في وسط الميدان، وصلت بعد ذلك إلى الخلف مرة أخرى، تمرير من جانب روديغر، كاريراس يعيد الكرة باتجاه برناردو سيلفا، يستحوذ ريال مدريد، يستحوذ ريال مدريد على الكرة، كرة تيب، تمرير بعد ذلك عن طريق بيلينغهام، يمرر كرة من الطرف الأيسر، نقلة من جانب كاريراس، عنده كرة فيني، تمريرة من فيني لكنها كانت خاطئة، فيني اللي يبحث عن استعادة تلك النسخة المرعبة من فينيسيوس. فينيسيوس واحد من أفضل اللاعبين في العالم من دون أدنى شك، وحينما يكون فينيسيوس في يومه أعتقد بأن فينيسيوس يتصدر كل شيء. كرة منقولة من بيلينغهام، فيني عنده كرة، فيني ما زال، فيني إلى كيليان في تمريرة، لكن الكرة بتعود مرة أخرى من الطرف الأيمن لمصلحة فريق أورايو. ممتازة كانت عملية المرور، لكن فالفيردي غطى في اللقطة الأخيرة لتعود من جديد لمصلحة فريق ريال مدريد. روديغر، برناردو سيلفا، 20 دقيقة مضت في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، ريال مدريد هدفان، رايو فايكانو لشيب. رايو بالمناسبة فاز في آخر دربيين في مدريد، أي ما بين أندية مدريد ختافي أتلتيكو مدريد ريال مدريد، ولم يفز في تاريخه في 3 دربيات على التوالي في الليغا الإسبانية. كرة منقولة تصل بعد ذلك عن طريق بيلينغهام، عنده كرة يحاول فيها تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. بطولة كأس عالم مميزة لبيلينغهام رفقة منتخب إنجلترا، تتحول الكرة، وصلت بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى، منقولة كرة تمريرة عن طريق ديوماندي، يلعب لها كرة إلى كاريراس، لمسة إلى فالفيردي، طرف الأيسر أنشط حتى الآن من جانب فريق ريال مدريد، كرة منقولة كيليان مبابي، تمريرة عن طريق بيلينغهام إلى دومفريس، يتقدم الهولندي، يحاول الهولندي، عرضية لا تأتي لكنها في الأخير إلى خارج الملعب إلى رمية التماس، الرمية جانبية لفريق ريال مدريد. عودة إلى الخلف من جديد، دومفريس يعيد الكرة إلى الخلف، تيبو كورتوا. الريال من يسيطر، من يستحوذ، من يتقدم، من يبحث كذلك عن إحراز هدف ثالث، من يحاول أن ينمو في أدائه، ومن يحاول كذلك أن يرضي عشاق جماهيره، جماهير للبعض منها لم يكن راضي في المباراة الماضية أمام إنتر. على الرغم من الفرص الكثير التي صنعها فريق ريال مدريد، لكن جمهور ريال مدريد ويعلم أن لديه تشكيلة ولديه أسماء ولديها نجوم بالإمكان أن تذهب بريال مدريد إلى أبعد مكان ممكن والمنافسة على كل البطولات الممكنة من دون أدنى شك. هذا هو ديوماندي، عنده كرة 72-28 نسبة الاستحواذ في الدقائق الماضية، كرة منقولة بالجانب ديوماندي، المرور والتقدم، المهارة لفواري، يحاول فيها، ماذا ستصنع، ماذا ستفعل، أراد المرور من جديد لكن الكرة السهلة هذه المرة عند حارس المرمى أوديرو. يا مباراتك يا ديوماندي، الفرصة التي أتيحت لك من أجل الدخول في المنظومة، من أجل الانسجام أكثر مع الفريق، ومن أجل كذلك أن تقدم ما الأشياء التي دفع ريال مدريد مبلغ كبير من أجل أن تقدمها هنا في ملعب برنابيو. كرة بتعود مرة أخرى، سيس أوناي لوبيز لفريق الرايو فايكانو، لمسة من الطرف الأيسر، تمريرة بعد ذلك من الفارو غارسيا، غارسيا عنده كرة، غارسيا يحاول فيها، وصول بعد ذلك من الطرف الأيسر مرة أخرى، ديوماندي في تقدم، وفي الأخير خطأ كان موجود وصافرة تاتلان. هنا واحد ليس فقط من أساطير التنس وإنما من أساطير الرياضة بشكل عام، الاسم الذي تصفق له كل جماهير ملعب سانتياغو برنابيو، ودائما هذا المكان هو مسرح لمختلف الأساطير في مختلف المجالات وفي مختلف الرياضات. خطأ موجود لفريق ريال مدريد، ملعوبة كرة، برناردو سيلفا، تمريرة خاطئة لكنه يستعيد البرتغالي، بتصل هذه الكرة بعد ذلك للخلف لفريق الرايو فايكانو، تشتت هذه الكرة طويلة، بتعود بعد ذلك عن طريق روديغر، سهل الكرة عن طريق تيبو كورتوا، من تيبو إلى بيلينغهام، بيلينغهام ينقل الكرة باتجاه كيليان، كيليان مبابي في تقدم، فيني راح، فيني تقدم، فيني مازال، فيني فيني فيني فيني فيني والتصويبة، فيني والهدف الثالث يضيع. خطيرة كانت الكرة الماضية، أوديرو تصدى في المرة الأولى وبعد ذلك المتابعة من كيليان مبابي، لكن أوديرو رفض هدفا مدريديا ثالثا في الكرة الأخيرة. فيدريكو فالفيردي يلعب كرة عن طريق كوناتي، التقدم من كوناتي، كوناتي لمسة هنا في اليسار، فيدريكو فالفيردي، بيلينغهام تمريرة بعد ذلك في وسط الميدان، فيني ينقل الكرة بشكل ممتاز رائع، الكرة إلى كاريراس، كاريراس والعرضية، عرضية ترسل والتصويبة قد تأتي، الكرة ما زالت لكن الإبعاد يأتي من مدافع رايو، تحت الضغط نادي الرايو فايكانو في هذه الأوقات، سيسو عملية التشديد لكن تسلل على دومفريس، دومفريس كان متسللا في اللقطة الأخيرة وبالتالي ركلة حرة غير مباشرة. هذه الكرة من أوديرو وتسديدة فينيسيوس، فيني والمحاولة دائما، فيني والبحث عن الذات، فيني والبحث عن تلك النسخة لفينيسيوس وإرضاء جماهير ريال مدريد. فيني طبعا في هذا الموسم سجل هدف أو صنع هدفين، صنع في مباراة ملقا وسوسيداد وسجل في مباراة السوسيداد. فرصة لا تأتي لفريق الرايو فايكان، المرور والتقدم بعد ذلك الفرصة والتصويبة القوية، لكن تيبو كورتوا، تيبو كورتوا تصدى في كرة أو لكرة كاميو. تيبو كورتوا يعني في مدريد كان الحديث عن فين، الحديث عن مبابي، الحديث عن بيلينغهام، والحديث عن عديد النجوم في الخطوط الأمامية بالنسبة للفريق الملكي، لكن تيبو كورتوا أدواره كانت جدا كبيرة في الفترة الماضية، كرة من ركلة ركنية ستنفذ لفريق الرايو فايكانو. عرضية داخل منطقة الجزاء بالرأس، الكرة تتحول، فرصة ما زالت، بعد ذلك التغطية موجودة، الكرة بتعود إلى خارج الملعب، رمية التماس، رمية جانبية. هذا الفارو غارسيا اليوم طبعا إيزي بالازون لا يتواجد في هذا اللقاء من جانب فريق الرايو فايكانو، غياب كذلك لكومبوالا، سبينو، أنتيكا، والغائبين للإيقاف دي فروتوس وفران بيريز من طريدا في المباراة الماضية. الجانب الآخر ريال مدريد، يعني ميندي ورودريغو وميليتاو، لكن اليوم يعود برناردو سيلفا، أردا جولر، وكامافينغا، وأيضا أسينسيو يتواجد في قائمة الفريق في هذا اللقاء. كرة طويلة تلعب، هذه الكرة في وسط الملعب لفريق الرايو فايكانو، تتحول الكرة من جديد في وسط الميدان لمصلحة الرايو، تمريرة من الطرف الأيسر للرايو فايكانو، منقولة كرة في اليسار، بعد ذلك البحث عن مساندة، عودة إلى الخلف مرة أخرى عن طريق سيس للرايو. الرايو وصيف دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي، لكن رحيل طبعا لعديد الأسماء، منها إتشيبارية اللاعب اللي يعتبر واحد من أهم الأسماء للفريق من انتقل إلى فريق تشيلسي. رايو موسم كبير، الموسم الماضي شاركت الأوروبية الثانية فقط، وصل فيها إلى نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي. كرة من رمية التماس، هذا هو كاميو، 10 أهداف في آخر 10 مباريات في الليغا بالنسبة لكاميو. كرة منقولة في وسط الميدان لفريق الرايو فايكانو، هنا السلام والتحضير من الطرف الأيسر، كرة ما زالت قائمة، ألفارو والعرضية، لكن الكرة بعيدة تماما إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. كرة إلى ركلة مرمى فينيسيوس، وتسديدة من فينيسيوس، سرعة هذه التسديدة من جانب فينيسيوس، بينما هنا كيليان مبابي ليتحسر على ضياع هذه الفرصة، اللاعب الذي تحدث واثقا بأن ريال مدريد سيحقق الألقاب في هذا الموسم. كرة منقولة، خطأ كان موجود في اللقطة الماضية لفريق الرايو فايكانو، خطأ في الكرة الأخيرة. مبابي طبعا قدم بطولة كأس عالم مميزة رفقة منتخب فرنسا، حطم الأرقام تلو الأرقام كيليان مبابي، لكن مع الريال يريد أن يحقق ما أتى من أجله في فريق ريال مدريد. بالرأس كرة سهلة عند الحارس تيبو كورتو، هذا بيدروزا، كاريراس يتقدم في المنتصف، كاريراس في التقدم، كاريراس عنده كرة في وسط الملعب، صاحب الهدف الثاني من هذا اللقاء وفي هذا اللقاء دومفريز الهولندي في الاستلام، التحضير بكرة بعد ذلك في المنتصف دومفريز، فيدريكو فالفيردي، فالفيردي إلى برناردو سيلفا، برناردو سيلفا يمرر كرة عن طريق كوناتي، برناردو سيلفا تقدم بعد ذلك من ديوماندي عنده كرة يحاول فيها، ديوماندي يتقدم، يحاول أن يمر، ديوماندي مازال في كرة من الطرف الأيمن، ديوماندي عنده كرة مازال، تمريرة إلى الخلف بتعود بعد ذلك عن طريق بيلينغام، من بيلينغام إلى فيني في لمسة، كاريراس عنده كرة من كاريراس إلى فيني في نقلة، الوصول بعد ذلك من جانب برناردو سيلفا إلى كوناتي إلى دومفريز في وسط الميدان لفريق ريال مدريد، لمسة عن طريق ديوماندي، يحاول ما بين لاعبين، ديوماندي مر، ديوماندي تقدم، ديوماندي، لكن وين يا ديوماندي، وين هذه الكرة، قام بالصعب لكن التسديدة كانت بعيدة. هنا جماهير ريال مدريد تصفق لي ديوماندي، شاهدون مرور ما بين لاعبين بشكل ممتاز، لاعب منتظر حقيقة منه الكثير مع ما قدمه في فريق لايبتسك، الفريق الألماني. ديوماندي يريد بمهارته أن يطوع الكثير مع فريق ريال مدريد. كرة تلعب في وسط الملعب عن طريق روديجر، الريال في هذا الموسم لابد أن يكون مختلف، الريال في هذا الموسم لابد أن يستعيد تلك الأشياء التي تلمع، تلك الأشياء التي اعتاد عليها، وتلك الأشياء التي تملأ خزينته. كرة منقولة وصلت عن طريق فيدريكو، فالفيردي في التقدم، فالفيردي إلى كيليان، بابي في محاولة من أجل الثالث، في كرة من أجل الثالث، كيليان يا كيليان يا كيليان، الله ممتازة كانت. لكن سيس أمام دومفريس في اللحظة الأخيرة، كيليان مبابي في لقطة ممتازة، الكرة بتعود من جديد عن طريق كونتي، لا يتهنى بالكرة إطلاقا نادي الرايو فايكانو. ديوماندي عاد كرة، ديوماندي يتقدم في طرف الأيمن، ديو يحاول أن يتوغل أكثر، عرضية تأتي لكنها تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. هذا هو سيس، بينما هذه كرة كيليان مبابي والعرضية من جانب كيليان مبابي، لكن سيس شاهدون في اللحظة الأخيرة دومفريس أراد أن يسجل هدفا ثالثا، بينما ديوماندي وعملية المرور ومن ثم التسديدة لكنها كانت بعيدة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى في فرصة سابقة لفريق ريال مدريد، الفريق اللي ما زال يضغط، الفريق اللي ما زال يحاول، والفريق اللي يقترب من هدف ثالث. وباسم من سيكون الهدف الثالث يا فالفيردي؟ فالفيردي إلى كيليان، بابي في الكنترول، بابي عنده كرة من الطرف الأيمن، كيليان يحاول، كيليان يتقدم، كيليان لكن كرته كانت مقطوعة، تتحول مرة أخرى لمصلحة فريق الرايو فايكانو. ديوماندي والواجب الدفاعي وإبعاد الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية تمس، رمية جانبية أولهم عشاق ريال مدريد، بينما هنا ديوماندي، وهكذا تستقبل جماهير ريال مدريد بكثير من التشجيع، بكثير من المؤازرة، وبكثير من الثقة. وما أجمل أن تثق فيك الجماهير يا ديوماندي، نعم ما أجمل أن تثق فيك الجماهير يا ديوماندي. كرة تلعب، كاريراس عندها كرة في وسط الميدان لفريق ريال مدريد، الريال من يتقدم بهدفين نظيفين، الريال من يبحث كذلك عن زيادة منسوب أدائه وزيادة عدد أهدافه. وهنا كرة من أجل هذا المراد، من أجل هذا المبتغى، فيني في تقدم، فيني والعرضية، الله الله الله الله الله الله، هذا الريال قليل الكلام كثير الجمال، ولا أروع ولا أروع ولا أروع ولا أروع، الكرة الجميلة من فيني إلى بيلي، من فيني إلى بيلي، من بيلي إلى الشباك، ريال مدريد والهدف الثالث هنا في فريق رايو فايكانو بطريقة ولا أروع، بكرة ولا أجمل، بالسهل الممتنع في اللقطة الماضية. نعم بيلينغهام كان على موعد مع الشباك، بيلينغهام الأمير الإنجليزي الذي يتوهج هنا في قلعة الملوك بتسديدة يمينية ولا أروع، بكرة ولا أجمل من كاريراس إلى فيني، بعد ذلك برناردو، برناردو فيني، فيني برناردو، فيني عرضية ممتازة إلى بيلي. نعم قليل الكلام كثير الجمال، هذا هو الريال في الكرة الأخيرة في عملية تطويع سهولة لإحراز هدف ثالث، لإسكان الكرة في الشباك، بيلينغهام في الشباك يوديرو ليسجل هدفا ملكيا ثالثا في هذا اللقاء، هدف ثالث عن طريق بيلينغهام. كرة منقولة لفريق الرايو فايكانو، الرايو ثلاثية نظيفة في هذه البداية، وكما ذكرت ويخشى من ليلة سوداء حالكة هنا في القلعة البيضاء، ونحن ما زلنا في 35 دقيقة فقط من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. الريال هي المسألة ليست مسألة فوز، هي المسألة ليست مسألة ثلاث نقاط، المسألة ليست مسألة تعويض عن خسارة فريق ريال بيتيس، الريال يريد أن يبني لما هو قادم، أن يبني لما هو قادم. كرة منقولة عن طريق فيني، والقادم ماذا يا فيني، القادم ماذا يا فيني، هنا انطلاقة، هنا مراوغة، وهنا كتمرير المين، كرة بتعود عن طريق ديوماندي، ديوماندي إلى بيلي، بيلي إلى فيني، فيني في محاولة مستمرة، فرصة تأتي، تصويبة قد تأتي ممتازة إلى بيلينغهام، يا سلام يا سلام، روعة روعة روعة روعة في هذه اللحظات، بهكذا نقلات، بهكذا صور، بهكذا كرات قصيرة. فالفيردي أراد أن يسدد لكن التغطية كانت موجودة. كرة بتعود مرة أخرى لفريق ريال مدريد، لمسة في وسط الميدان، برناردو سيلفا يلعب كرة، عودة إلى كوناتيب، كوناتيب برناردو سيلفا، روديغر، أردا وأرنولد في عمليات الإحماء، ومورينيو ما زال يفتش، وكما ذكرت وأيضا يريد أن يداور. يعني ريال مدريد بالمناسبة وكما هو الحال بالنسبة لرايو فايكانو، ثلاث مباريات في ظرف 9 أيام، ستكون الريال الذي سيلعب أمام إلشي قبل أن يلعب في الموعد الكبير هناك في ديربي مدريد أمام فريق أتلتيكو مدريد، وبالتالي يريد أن يصل إلى تلك المباراة بأفضل جاهزية ممكنة. كرة من دومفريس، عند كرة دومفريس يمرر كرة باتجاه ديوماندي، ديوماندي يمرر كرة في وسط الميدان منقولة باتجاه برناردو سيلفا.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
4: ينقل كرة، كوناتيب، دومفريز، كوناتيب، روديغر يلعب كرة في الطرف الأيسر مرة أخرى، تمريرة بعد ذلك هنا في اليسار، لكن تدخل كان موجود وخطأ، يصفر حكم الإيقاف في اللقطة الماضية، خطأ كان موجود. ريال مورينيو آخر مرة خسر ريال مدريد مباراة من ديوماندي بعيدا عن الإحصائيات. دعونا مع الجمال، دعونا مع المتعة، دعونا مع الكرة الساحرة، ولكنها سهلة عند حارس المرمى الحارس سوديرو. رائع ديوماندي في اللقطة الأخيرة، رائع ديوماندي في الكرة الماضية، لكن التمريرة كانت سهلة عند حارس المرمى أوديرو. كرة بتعود من جديد، وصلت هذه الكرة مرة أخرى، مرور بشكل ممتاز، تقدم بعد ذلك من الطرف الأيسر لفريق الرايو فايكانو. هنا المحاولة وهنا التسديدة تأتي، لكنها إلى خارج الملعب، إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية لفريق الرايو فايكانو. رايو فريق الذي عرف عنه بأنه فريق صعب على الكبار. هذه كرة ديوماندي، والله يا مورينيو أرجوك خلي ديوماندي في الشوط الثاني، خليه، اللاعب يحتاج دقائق، لاعب مهاري يحتاج دقائق، خليه في شوط المباراة الثانية. جوزيه كرة من ركلة ركنية ستنفذ لفريق رايو فايكانو، كرة من ركلة ركنية عرضية داخل منطقة الجزاء بالراس، تشتت هذه الكرة، وصلت الكرة عالية، ديوماندي سيس لفريق الرايو فايكانو. أوناي لوبيز يحاول فيها، أوناي لوبيز عند كرة، أوناي مازال لوبيز في كرة مستمر، تتحول الكرة من الطرف الأيسر، لكن التغطية كانت موجودة، أوناي لوبيز في كرة مستمر إلى خارج الملعب 100 متر.

0: كنت أتحدث عن رايو فايكانو. رايو فايكانو في ملعبه فريق صعب جدا على الكبار, وياما نتائج خرج منها رايو فايكانو فائزا في مباراة أمام أندية كبيرة هناك في ملعبه وبين جماهير فريق رايو فايكانو. لكن خارج ملعب اليوم ريال مدريد لم يترك فرصة لفريق رايو فايكانو لصنع أي مشاكل, لصنع أي متاعب. وهو الفريق اللي في أمس الحاجة للعودة إلى سكة الانتصارات في بطولة الدوري بعد الخسارة أمام فريق ريال بيتيس. ريال مدريد خسارة واحدة من أول أربع مباريات, وآخر مرة خسر في مباراة من أول أربع مباريات وتوج بالدوري كان مع جوزيه مورينيو حينما فاز ريال مدريد بطلا ببطولة الدوري الإسباني في موسم 2011-2012. كرة منقولة إلى كيليان مبابي, مبابي من أجل الرابع, والرابع قادم. الله الله الله, وصوت العارضة بل صوت القائم الذي أحدث صوتا طربيا في اللقطة الأخيرة في كرة كيليان مبابي. ممتازة كانت الكرة من كيليان, لكن القائم كان له كلمة في الكرة الأخيرة. رمية جانبية, ثلاث دقائق أضاف حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول من هذا اللقاء. الشوط اللي في ريال مدريد سيطر واستحوذ وللخطورة شكل والأهداف الثلاثة سجل ولإمكانية إحراز المزيد كانت كذلك موجودة, لكن الكرة الأخيرة صدمت في القائم الأيسر. كرة بتعود عن طريق ياسيس, يلعب كرة أقصى اليمين عرضية, تتحول الكرة من جديد لفريق الرايو فايكانو. ألفارو ممتاز, لكن في الأخير كرة مقطوعة, بتعود بعد ذلك عن طريق بيلينغهام. خط موجود لبيلينغهام لفريق ريال مدريد. كيليان مبابي كاريراس, ممتاز كاريراس في هذا اللقاء. منافسة طبعا تكون صحية للفريق كاريراس وكوكوريا, لكن ميندي مسكين, ميندي الإصابات, ميندي الغير محظوظ. كرة تلعب في وسط الملعب, وصلت هذه الكرة من برناردو سيلفا, عند كرة سيلفا وتمريرة روديغر, تيبو كورتوا لمسة بعد ذلك عن طريق كوناتي, بتعود الكرة لفريق رايو فايكانو باتجاه اللاعب بيدروزا, يحاول فيها بيدروزا, لفه دار بيدروزا, عنده كرة في وسط الميدان. ممتازة اللمسة لفريق الرايو فايكانو من هذه المسافة, التصويب ولا أروع. لكن إذا كان الكل يتألق فأبو المتألقين في ريال مدريد هو تيبو, أبو المتألقين في ريال مدريد هو كورتوا. نعم, يتصدى بطريقة رائعة بارعة في اللقطة الماضية, خطيرة كرة الرايو, لكن تيبو كان له رأي آخر. كرة بتعود لفريق الرايو فايكانو من الطرف الأيسر, محاولة ما زالت هنا لمسة, لكن تغطية دفاعية كانت موجودة. الرايو الآن يضغط, الرايو الآن يحاول أن ينهي شوط المباراة الأول وهو مسجل. بالمناسبة رايو فايكانو سجل في آخر 11 مباراة في الليغا, في آخر 11 مباراة رايو فايكانو تمكن من إحراز الأهداف. هي السلسلة بالنسبة لهذا الفريق وهي الأطول منذ عام 2016 لرايو فايكانو, كانت ستطول أكثر لولا تيبو كورتوا, من تصدى ببراعة بشخصية تيبو كورتوا, ببراعة تيبو كورتوا. هناك حراس وهناك حارس بألف حارس, ومن هؤلاء الحراس تيبو كورتوا. ركلة مرمى, الشوط الأول يشارف على الانتهاء. صافرة الحكم فيكتور غارسيا فيردورا تأتي نعم لتعلن نهاية الشوط الأول. ريال مدريد 3 رايو فايكانو لا شيء. ألقاكم عن انطلاقة وبداية الشوط الثاني.
1: شاهدوا شكرا حسن واهلا بحضراتكم من جديد. ريال مدريد يكتفي بثلاثية بشوط المباراة الأول في سانتياغو برنابيو بعد أن قدم أداء مثاليا مميزا, أيضا استطاع أن يسجل 3 أهداف وأن يخرج بشباك نظيفة بعد استحواذ بلغ 69% في مجريات الشوط الأول مع 12 تسديدة, 4 منها كانت على المرمى. قابل ذلك 6 تسديدات لرايو فايكانو, 4 منها على المرمى. ولكن بالتأكيد هناك تفاصيل فنية حدثت بشوط المباراة الأول, ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.
2: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
4: شخصيات وأحداث.

0: براءة الملامة وهدوء الطبع تخفي أسوأ الكوابيس في تاريخ أستراليا. هذا المحتل الذي جاء من وراء البحار قضى على الزراعة وهدد الغذاء وجعل 150 نوعا من الحيوانات البرية الأسترالية تحت تهديد الانقراض، واستنفد ميزانية البلاد في حرب الأرانب. في اللحظة التي وصل فيها البريطانيون كمحتلين للقارة البعيدة أصاب بعض المستعمرين الملل. راسل هذا الرجل توماس أوستون أقرباءه في إنجلترا وطلب منهم إرسال بعض الأرانب ليمارس هواية الصيد بالبندقية. وصل إلى أستراليا 24 أرنبا، وسرعان ما أطلقها توماس مع أصدقائه في المزارع لصيدها. لكن الأرانب هربت أمام الصياد الفاشل وبدأت أسوأ السيناريوهات على الإطلاق. كانت خصوبة هذه الحيوانات عالية إلى الدرجة التي خلفت فيها الأرانب 24 الهاربة أعدادا قدرت بالمليارات، مستغلة غياب المفترسين لأنها تعيش في أرض وبيئة ليست بيئتها، ناهيك عن وفرة المحاصيل الزراعية والغذاء المنتشر في كل مكان. لم تترك شيئا لأحد، لا للسكان ولا للحيوانات، كل شيء جائع إلا الأرانب، وكل شيء ينقرض إلا الأرانب. لا تتوقف عن التكاثر والانتشار. قررت الحكومة بناء أسوار بطول 3256 كيلومترا لمحاصرة هؤلاء الغزاة. نصبت الأفخاخ ونشرت السموم وفتحت باب الصيد على مصراعيه، ومنحت جائزة تقدر ب4 ملايين دولار لمن يجد حلا حاسما لهذه الآفة. فكان آخر الطب اللجوء إلى الحرب البيولوجية، اصنعوا لهم فيروسا يقضي عليهم. طورت وكالة العلوم الأسترالية فيروس ميكسوما راح يفتك بالأرانب إلى أن تناقصت أعدادها حتى 100 مليون أرنب خلال سنتين. لكن ما الحيلة أمام هذا المتكاثر الشرير؟ سرعان ما طورت أجهزة المناعة للأرانب مضادا للفيروس وعادت للتكاثر بشكل جنوني. وفي تسعينيات القرن الماضي خرج من الصين ومنها إلى أوروبا والشرق الأوسط فيروس RHD، وكان يصيب الأرانب بشكل كبير. كل المصائب أهون من هؤلاء المحتلين. طلبت أستراليا مدها بالفيروس مهما كان الثمن، وبالفعل نجحت في قتل 10 ملايين أرنب خلال 8 أسابيع قبل أن يطور الجهاز المناعي للحيوانات دفاعات تحميها منه. خسائر بمئات مليارات الدولارات تكبدتها أستراليا من أسوأ آفة حيوانية عرفتها. يحاولون اكتشاف ما يعطل جهاز المناعة لهذا الحيوان، لعلهم يتخلصون من كابوس صنعه شخص محتل أصابه الملل وكان يريد أن يتسلى.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الآن 11 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: Just found it. Radio Delta.
6: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
7: امبارح اليوم وبكره راديو دلتا كل الفرق.
8: The big difference.

العالمية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: هذا اللقاء هنا في ملعب البرنابيو، ريال مدريد أمام الرايو فايكانو. الريال كان ممتعا، الريال كان براقا، الريال كان جميلا، الريال كان كما تريد جمهور وجماهير ريال مدريد. شوط أول انتهى بثلاثية نظيفة لريال مدريد الذي لم يترك فرصة لفريق الرايو فايكانو في الشوط الأول. الشوط الثاني ينطلق في هذه اللحظات وهناك تبديل حدث في تشكيلة فريق ريال مدريد. التبديل للي صار كامافينجا دخل بدلا من فالفيردي. طبعا تدوير أمر مهم بالنسبة للمدرب جوزيه مورينيو، وكذلك أيضا الاطلاع عن قرب بالنسبة للاعبي الفريق للخانات الموجودة في الفريق. ريال مدريد تيبو كورتوا، دومفريس، روديغر، كامافينجا، كوناتي، كاريراس، هناك بيلينغهام، برناردو سيلفا. لقام بأدوار كبيرة في شوط المباراة الأول مثلما شرح الكباتن في الاستوديو. هناك فينيسيوس وجيومانتي وكذلك كيليان مبابي. لرايو فايكانو أوديرو في الحراسة، بيدروزا، سيس، فلوريون لوجين اللاعب اللي عند الكرة واللاعب اللي تقريبا تسبب في هدفين من الأهداف الثلاثة في هذا اللقاء، تسبب في ركلة جزاء وتسبب كذلك في الهدف الثاني. بيدروزا كان قد تحدث وشاهدنا ما بين الشوطين هذا اللقاء. هناك راتي، هناك ولاي لوبيز، هناك بوارب، وهنا فرصة لرايو فايكانو. التسديدة هنا تأتي ولكن القائم، والتصويبة أخرى مرة في محاذاة القائم الرايو فايكانو. وكأنه أراد أن يقول هنا نحن لم نأتي لنستقبل الأهداف، نحن أتينا من أجل كذلك أن نصنع الخطر. وهنا كرة خطيرة قريبة كانت في اللقطة الماضية، لكن القائم الأيمن رفض هدفا لفريق الرايو فايكانو الذي أكمل تشكيلة بواري، بيدرو دياز، الفارو غارسيا، كاميو، اسكيتشفيلي، هي الأسماء الموجودة في تشكيلة هذا الفريق. أولى الكرات الخطيرة لم تكن من ريال مدريد بل كانت من الرايو فايكانو في اللقطة الأخيرة، صدمت في القائم الأيمن. هنا رمية تماس لفريق ريال مدريد، وهنا كرة تصل عالية طويلة في وسط الملعب، منقولة كرة عن طريق ديوماندي يلعب لها كرة ممتازة إلى الأقصى اليمين، استلم كيليان. بابي يتقدم، بابي يحاول، مبابي زاحف هذه الأرضية لكنها كانت إلى خارج الملعب. كان بإمكان كيليان أن يمرر لدومفريس اللي كان ينتظر وحيدا في الطرف الأيمن، لكن كيليان سدد الكرة الماضية لتتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. كيليان مبابي كم من الأهداف سيسجل في هذا الموسم؟ كيليان هو الوعد الصادق للشباك. نعم، هو الوعد الصادق للشباك كيليان مبابي بأهدافه الغزيرة. تتحدث عن لاعب كان للليغا هداف، وكان لدور الأبطال هداف، وكان لكأس العالم هداف، وكان لكأس العالم هو الهداف التاريخي كيليان مبابي. ملعوب الكرة في وسط الملعب، لدينا لمسة، تمريرة لفريق الرايو فايكانو، تلعب هذه الكرة من جديد، وصول بعد ذلك في وسط الميدان، لدينا لمسة، تمريرة، كرة منقولة عن طريق اللاعب بواري ومرر كرة باتجاه يوناي لوبيز، تمريرة في الطرف الأيسر، بيدروزا في الاستلام، بيدروزا والتحضير، كرة منقولة لفريق الرايو فايكانو، ملعوبة الكرة من الطرف الأيمن، لمسة بعد ذلك هنا في اليمين، الرايو فايكانو في محطة وهنا من اليمين، بعد ذلك فرصة عرضية ما زالت عرضية ممتازة، لكن هناك ديومانتي بالواجب الدفاعي ويتحصل على خطأ هذا اللاعب الإيفواري. أنا أعتقد بأن جوماندي لديه الكثير ليقدم في هذا الموسم. نعم سيقدم الكثير في هذا الموسم حينما تتاح له الفرصة، حينما تسنح له وتسنح له الفرصة. اللاعب جوماندي، فينيسيوس، ممتازة كرة فينيسيوس، التصفيق من جمهور ريال مدريد هذه المرة لفينيسيوس، بينما جوماندي عند كرة كامافينجا، وكامافينجا عاشق الريال يتذكر مباراة بايرن، وكامافينجا تلك اللقطة التي لربما قطعت الكثير من العلاقة، علاقة الحب مع لاعب من لاعبي فريق ريال مدريد بالنسبة لكامافينجا في الموسم الماضي، لكن تلك الصفحة ومضت، تلك الصفحة وطويت، وتلك أيام ومضت. وهنا في الحاضر ريال مدريد من أجل أن يستدعي ماضيه، من أجل أن يستدعي ماضيه. وأي ماض لهذا الفريق؟ تحدثنا عن الماضي وتحدثنا عن التاريخ، لكان الريال على رأس هرم التاريخ. فرصة لأن تأتي لرايو، خطيرة تأتي، والهدف الأول، الهدف الأول نعم لفريق رايو فايكانو، هدف من جانب كاميو، والتاريخ يقول يا كاميو أنك ما زلت تسجل وأن السلسلة ما زالت مستمرة. كاميو يفعلها ويسجل أول أهداف في فريق رايو فايكانو. الكوبري هنا من أمام كوناتي، والكرة هنا تستقر في الشباك. يا كامافينجا، يا كامافينجا، ما بين فيني وكامافينجا الخطأ، الهفوة في اللقطة الأخيرة، بعد ذلك الكرة في الشباك، هدف أول لفريق رايو فايكانو. كوبري على كوناتي لتستقر في شباك تيبو كورتوا رايو فايكانو. المباراة الثانية عشر على التوالي التي يسجل فيها هذا الفريق وهذا كاميو، 11 مباراة 11 هدف لكاميو. من سجل في شباك البارسا هدفين هنا يسجل ويتذوق من حلاوة طعم مذاق مرمى ريال مدريد. كرة منقولة وصلت عن طريق كامافينجا، بيلينغام منقولة، كرة في وسط الميدان، رايو فايكانو يسجل هدف التقليص. لكن ما هي الكلمة بالنسبة للريال الآن في شوط المباراة الثاني؟ كرة منقولة، مدرب مورينيو لا يريد أن ينخفض الإيقاع، وفي الإيقاع تمرير على الإيقاع من جانب بيلي إلى ديوماندي، ديوماندي ديو ديو ديو في كرة، ما زال تمريرة، لكن تغطية دفاعية كانت موجودة. سيس عنده كرة من الطرف الأيسر لفريق الرايو فايكانو، تلعب الكرة في وسط الميدان، تتحول مرة أخرى، برناردو سيلفا يلعب لك كرة في وسط الملعب، صاحب الأدوار المرئية والخفية اللاعب برناردو سيلفا، مكسب كبير من دون أدنى شك لفريق ريال مدريد برناردو سيلفا. بينما هنا كامافينجا، يا كاما يا كاما كامافينجا، وما زال في النفس عتب بالنسبة لجمهور ريال مدريد على كامافينجا. ملعوبة كرة لفريق الرايو فايكانو، سيس لديه الكرة للرايو عن طريق الحارس أوديرو، أوديرو فلوريون لوجي، يتقدم الفرنسي في وسط الملعب لفريق الرايو فايكانو. هدف يعطي ثقة لرايو فايكانو، يعطي ثقة حول إمكانية، لكن الريال هنا من ديوماندي، كرة مقطوعة تتحول من جديد، وصلت بعد ذلك في الطرف الأيسر، رايو من أجل الثاني وعرضية من أجل الثاني، لكن التغطية موجودة، روديغر في الإبعاد، الكرة ما زالت لرايو مستمرة، لرايو انطلاقة، لرايو التوغل، عرضية تأتي، الكرة مستمرة ما زالت خطيرة، هوبو، لكن كامافينجا يتصدى. الآن رايو فايكانو هو من يضغط، رايو فايكانو في الشوط الثاني مختلف، لكن هذا بيلي، هذا بيلينغهام، بيلينغهام في محاولة المرور، الكرة تتحول إلى خارج الملعب، رمية التمس، صابة بيلينغهام. هل اختلف خط الوسط مع خروج فيدريكو فالفيردي، فيدريكو فالفيردي ودخول كامافينجا؟ هل اختلف شيء في خط وسط فريق ريال مدريد؟ لك الحكم أيها المشاهد الكريم. كرة منقولة في الطرف الأيسر لمصلحة فريق الرايو فايكانو، الرايو الآن يعني وكأنه، وكأن الهدف اللي سجله كاميو كان بمثابة حبوب شجاعة لفريق الرايو فايكانو، نعم بمثابة حبوب شجاعة لفريق رايو فايكانو في هذا التوقيت من هذه المسافة، التصويبة قوية، لكن تيبو كورتوا أكمل إبعاد الكرة إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. الرايو أتى ليتحدى ريال مدريد، الرايو في شوط المباراة الثاني يرفع راية التحدي أمام فريق ريال مدريد، الشوط الأول غير، الشوط الثاني غير، ركلة ركنية لفريق رايو فايكانو. عاد الآن عاشق الريال لا أقول يستغرب، وإنما لا يريد أن يشاهد هذا التراخي اللي نشاهده في شوط المباراة الثاني. وحتى لا أظلم رايو، رايو مبارا ورايو كذلك هو من تجرأ، ورايو هو من ضغط، ورايو هو من يضغط، ورايو هو من يحاول، لكن ديوماندي في التغطية. كامافينجا إلى بيلينغهام، بيلينغهام يرسل كرة طويلة باتجاه فينيسيوس، التغطية موجودة، الكرة تتحول لفريق الرايو فايكانو في وسط الميدان. الرايو فريق الشرس أمام الكبار وأمام الصغار. الرايو فايكانو، كرة منقولة عن طريق بيدرو دياز، ملعوبة كرة في الطرف الأيمن لفريق رايو فايكانو ليبحث عن هدف ثاني. يبحثون عن تقصير المسافة في نتيجة هذا اللقاء بينهم وبين الكبير ريال مدريد. عرضية ترسل، الكرة من دومفريس يبعدها، يشتتها بمبدأ التأمين، حولها إلى خارج الملعب، ركلة ركنية لفريق رايو فايكانو. هذه كرة اللي حاول فيها الرايو فايكانو، صدمت في روديغر وبعد ذلك تزيد صدمت في كامافينجا، ركلة ركنية ستنفذ لفريق الرايو فايكانو. عرضية في القائم الأول، كامافينجا في التغطية، بابي يخسر هذه الكرة، تتحول من جديد، وصلت في وسط الميدان لفريق الرايو فايكانو، ترسل هذه الكرة عالية طويلة في وسط الميدان، تتحول من جديد لفريق الرايو فايكانو، منقولة كرة من الطرف الأيمن، مرور وتقدم بعد ذلك إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. كاريراس غطى من أمام اللاعب راتيو لتتحول الكرة إلى ركلة مرمى في هذه الأثناء. منقولة كرة من كاريراس، كاريراس يلعب كرة، كوناتي، مبابي، ديوماندي، كامافينجا عنده كرة في وسط الميدان، تمريرة باتجاه كيليان مبابي، مبابي ينقل كرة عن طريق برناردو سيلفا، سيلفا إلى كيليان، مبابي من جديد. الريال والبحث عن الهدف الرابع، فينيسيوس في التحضير، الاستلام، النقلة باتجاه كيليان، ممتاز مبابي، مبابي، مبابي في تمريرة، برناردو عرضية، الله خطيرة كانت، ولكن سيس في التغطية، الكرة بتعود لفريق الرايو فايكانو. المختلف كليا في الشوط الثاني، المختلف كليا في شوط، حتى لوجن اللي كان مهزوز في شوط المباراة الأول وتسبب في هدفين، هنا يريد أن يتلاعب. كامافينجا عنده كرة، كامافينجا كرة مقطوعة، يتحصل على خطأ، خطأ لكامافينجا، هذه تزيدة لعب لوجن والتي تصدى لها كورتوا. طبعا الكرة كانت ماشية إلى خارج الملعب لكن كورتوا تلعب هذه الكرة من جديد، وصلت بعد ذلك عن طريق فينيسيوس، مازال فينيسيوس يحاول، فينيسيوس والتصويبة هنا تأتي هولند، رائعة كانت الكرة، فينيسيوس وتزيد، فينيسيوس والمهارة، فينيسيوس في كرة أرضية لكن حارس المرمى تمكن من هذه الكرة، الحارس أوديرو، أوديرو وركلة ركنية لريال مدريد. ركلة ركنية، ركلة ركنية تنفذ، عرضية ترسل بالرأس، تلاب منقولة كرة عن طريق كيليان، لكن هناك لمسة يد فيما يبدو، لمسة يد على كيليان مبابي، هذه اللقطة الحكم احتسب لمسة يد على كيليان مبابي، وبالتالي خطأ لفريق الرايو فايكانو، والآن خطأ لفريق الرايو فايكانو. ملعوبة كرة في الطرف الأيمن، الرايو 8 أهداف في 5 مباريات سجلها هذا الفريق، على الرغم من الغيابات التي يعاني منها لكن عند الأسلحة القادرة على إحراز الأهداف وعلى صنع الخطورة، وشاهدنا الخطورة يصنعها هذا الفريق في الشوط الثاني. اختلف كليا أداء رايو فايكانو وتراجع أداء ريال مدريد. كرة منقولة في الطرف الأيسر، ملعوبة الكرة بينية بشكل ممتاز، الفارو والعرضية، لكن روديغر في التغطية، كرة بتعود عن طريق ديوماند، ينقل كرة باتجاه كامافينجا، كامافينجا إلى ديوماند، ديوماند باتجاه دومفريس، دومفريس ممتازة إلى كامافينجا. التغطية كانت موجودة من أمام كاما، تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية التمس. كامافينجا ورحلة استعادة الثقة بالنسبة لكامافينجا، يعني في أندية الأخطاء فيها عادية، لكن في ريال مدريد الأخطاء ليست عادية، الأخطاء حتى لا أقول لا تغتفر من جماهير ريال مدريد، لكنها تبقى لفريق يحب دائما أن يكون كل شيء مثالي، وهذا الرجل يريد أن يكون كل شيء مثالي. بعد هذا الرجل لا يرحم مساعديه، ما بالكم بلاعبيه، حتى ولو بدأ في الفترة الأخيرة يعني وديعا مع اللاعبين في تصريحاته في حماية اللاعبين. مورينيو، كرة منقولة لرايو فايكانو، لمسة في وسط الميدان، بتعود الكرة من جديد لفريق الرايو فايكانو، تمريرة إلى الطرف الأيسر، بعد ذلك تصل هذه الكرة في اليسار. الرايو وربع الساعة أولى من زمن شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء مضت 3-1، أصبحت النتيجة هنا في ملعب سانتياغو برنابيو. كرة منقولة في وسط الميدان للرايو فايكانو، كرة طويلة، التغطية موجودة، الكرة بتعود عن طريق برناردو سيلفا، ياس ما يقطع هذه الكرة الفارو في اللقطة الماضية، لكن برناردو كثرها في الكرة الأخيرة. كرة تلعب، وصلت عن طريق فينيسيوس، فيني في كرة، مازال فيني والمرور لا يمر في اللقطة الأخيرة، تتحول الكرة من جديد، فيني تغير شكله وأيضا تغير أداءه، نعم تغير شكله وحتى أداء فينيسيوس، وحقيقة هو امتداد يعني لتراجع في المستوى فينيسيوس في الموسم الماضي، ليس بفينيسيوس المواسم الماضية حينما كان لا يوقف أبدا. كرة بتعود مرة أخرى لمصلحة فريق رايو فايكانو، لكن هي فترة بالنسبة للاعبين الكبار النجوم، يعني هي فترة، وحينما يعود اللاعب إلى مستواه المعهود، لا ننسى بأننا في بداية موسم كذلك، وريال مدريد يعني يحتاج فترة من الاستقرار على مستوى النتائج، على مستوى النتائج المتتالية والانتصارات المتتالية. كرة ممتازة والتصويبة والأروع، لكن تيبو موجود، كورتوا موجود، هذا تيبو المدريدي، عنده دين كبير لتيبو كورتوا في الكثير من المواعيد. فرصة خطيرة لرايو فايكانو، لكنها إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. في الشوط الأول كانت التصفيقات، في الشوط الأول كان الفرح، في الشوط الأول كانت السعادة، في شوط المباراة الأول كان الارتياح، في الشوط الثاني الآن ظهرت بعض الصافرات هنا في ملعب البرنابيو. يا مورينيو ما الذي تغير؟ شاهد 13 تسديدة، ما الذي تغير؟ وكأن ريال مدريد ارتدى اللون الأحمر في الشوط الثاني من هذا اللقاء، ورايو فايكانو باللون الأبيض. نعم، هذا الذي اختلف في الشوط الثاني من هذه المباراة. كرة منقولة للرايو، ما زالت للرايو مستمرة للرايو، هنا كرة بتعود بعد ذلك في الطرف الأيمن، لمسة بشكل ممتاز، تحضير هنا في الكرة الأخيرة، لكن لمسة يد كانت موجودة. يعني هل هو التبديل الوحيد اللي حدث دخول كامافينجا وخروج فيدريكو فالفيردي؟ هل هو هذا التبديل هو الذي أخل بمنظومة ريال مدريد؟ لأن ريال مدريد يخسر الكثير من الكرات في وسط الميدان، الريال الآن يخسر الكثير من الكرات في وسط الملعب. كرة منقولة لفريق الرايو فايكانو ليبحث عن الثاني، وهنا فرصة من أجل الثاني، خطيرة قريبة كانت للثاني، لكنها إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. لوجي، يا مورينيو أنت تسمع وأنا أسمع وهذه الجماهير تسمع، ما الذي تغير؟ ما الذي تبدل؟ هل هو كامافينجا؟ هل هو كامافينجا؟ يعني شكل مختلف تماما. ريال مدريد 71898 عدد الجماهير الحاضرة هنا في ملعب برنابيو. روديجر وصلت الكرة في وسط الميدان، منقولة كرة عن طريق كيليان مبابي، بتصل هذه الكرة من جديد، كيليان مبابي يحاول فيها، مبابي يتقدم فيها، مبابي يمر فيها، مبابي طالت عليه الكرة الماضية، بتعود مرة أخرى لفريق الرايو فايكانو، وبعدها إلى خارج الملعب إلى رمية التماس، رمية جانبية صابت اللعب بواري

إصابة بوارئ واقع على أرضية الملعب. فينيسيوس وبيلينغهام وحديث بين اللاعبين. بينما هنا تبديل قادم في تشكيلة فريق رايو فايكانو ومورينيو. هذا اليوم اللي قال مخه دخل كامافينجا لكن يعني لا يمكن أن تلوم كامافينجا. هنا فينيسيوس في لحظة الهدف, في لحظة الهدف, وهذا هو الهدف اللي سجل فريق رايو فايكانو اللي مدربه سيجري تبديل في هذه اللحظات. فينيسيوس غريب, ريال مدريد غريب, ريال مدريد تبديل قادم. دياز يغادر أرضية الملعب في هذه الأثناء. فواري يغادر أرضية ملعب أوسكار, هو من دخل بدلا منه في هذه اللحظات في هذين التبديلين في تشكيلة فريق رايو فايكانو. إصابة فينيسيوس واقع على أرضية الملعب. كرة الأخيرة ريان بالعيد, هو من دخل بديلا. لاعب ريان بالعيد يدخل بديلا في هذه اللحظات في تشكيلة فريق رايو فايكانو, بينما البديل القادم هو تشواميني من جانب فريق ريال مدريد. تلعب هذه الكرة من الطرف الأيسر, كامافينجا عنده كرة. كامافينجا ما زال, كامافينجا خروج بالكرة بشكل ممتاز من كامافينجا, تقدم في الطرف الأيمن, تمريرة بعد ذلك في اليمين لفريق ريال مدريد, بتصل الكرة مرة أخرى, تمريرة بشكل ممتاز بعد ذلك محاولة بينية لكن التغطية دفاعية كانت موجودة. وصلت الكرة إلى الخلف لفريق رايو فايكانو, ترسل هذه الكرة عالية لكنها تتحول إلى خارج الملعب, رمية جانبية, رمية تماس. تشواميني يدخل بديلا, برناردو سيلفا هو من يغادر أرضية الملعب. إذن برناردو سيلفا هو من يغادر أرضية الميدان. تشواميني تبديلات مورينيو كان على مستوى خط الوسط لفريق ريال مدريد. نعم فالفيردي غادر, الآن يغادر برناردو سيلفا, وهنا رمية تماس لفريق ريال مدريد. كامافينجا كاريراس يعيد الكرة إلى الخلف, تصل بعد ذلك عن طريق روديجر. كوناتي, إبراهيم كوناتي يخسر هذه الكرة, يستعيد رايو فايكانو. ممتاز رايو في الشوط الثاني, رائع رايو في الشوط الثاني, منقول الكرة بشكل جميل. الفارو, الفارو والعرضية لكن الطغو. أوه يا كوناتي, كوناتي حول الكرة إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية في هذه الأثناء. الفارو غارسيا وركلة ركنية لفريق رايو فايكانو. الآن لو سجل رايو هدف ثاني ثقة هذا الفريق ستتضاعف, ثقة هذا الفريق نعم ستتضاعف إن سجل هدف ثاني. كرة من ركلة ركنية, ترسل كرة عالية لكن كامافينجا غطى, تتحول الكرة من جديد وما زالت هنا في اليسار بالكعب لألفارو. ألفارو غارسيا والعرضية, بيلينغهام في التغطية الدفاعية لكن الكرة بتعود لفريق الرايو فايكانو. وصلت الكرة من سيس, يلعب كرة باتجاه فلوريان لوجا, كرة منقولة في وسط الميدان لفريق رايو فايكانو. مستمر الكرة من الطرف الأيمن, راتيو
عنده كرة يمر في اليسار، ما زالت الكرة لكن سهلة عند حارس المرمى تيبو كورتوا. ياهي جمايل، ياهي جمايل كثيرة وثقيلة على عاتق كل مشجع من ريال مدريد بفضل هذا الحارس تيبو كورتوا في الكثير من المواعيد، في الكثير من المواعيد. نعم، كرة منقولة عالية ومنها هذه المباراة، لأن تيبو كورتوا اليوم تصدى للعديد من الفرص. تيبو كورتوا اليوم تصدى للعديد من الفرص. هذا أوسكار، الكرة الأخيرة بينه وبين بيلينغهام في اللقطة الماضية، صابت أوسكار في وسط الملعب لاعب فريق الرايو فايكانو. سوسانا في اللعب من جديد، أردا جولر بدلا من ديوماندي. أردا جولر يدخل بديلا في تشكيلة فريق ريال مدريد في تبديل ثالث للمدرب جوزيه مورينيو، التبديل الثالث لجوزيه مورينيو. يدخل أردا جولر بدلا من ديوماندي. كرة منقولة لفريق رايو فايكانو، تقدم هنا من اليسار بالكعب لكن في الأخير إلى خارج الملعب، إلى خطأ قبلها كان لريال مدريد، خطأ لدومفريس على ريان بالعيد في اللقطة الماضية أو على لاعب بيدروزا، خطأ على بيدروزا. كرة بتعود مرة أخرى، هنا تبديل قادم في تشكيلة فريق الرايو فايكانو، لعب أليماو سيدخل بديلا في قادم الدقائق. كرة منقولة عن طريق بيلينغهام، يعيد الكرة إلى تشواميني، تشواميني كامافينغا، كامافينغا تشواميني، كرة ممتازة للخلف تشواميني. أردا جولر، أردا تشواميني من جديد، لمسة إلى كامافينغا، كاري راس في وسط الميدان. الريال من تشواميني لكن كرة مقطوعة، تتحول من سيس، بتعود من جديد لفريق الرايو فايكانو، ممتازة إلى الفارو، الفارو السلام، غارسيا تقدم، خطير غارسيا، تمريرة تفويت ممتازة هذه الكرة لفريق رايو، ما زالت لرايو خطيرة، ولكن بيلينغهام رائع بيلينغهام في التغطية، بيلينغهام بشكل رائع في اللقطة الماضية. صابت تشواميني وقع على أرضية الملعب، تشواميني وقع على أرضية الميدان. أتمنى له السلامة لكل اللاعبين. كرة مشتركة مع أسيس، وهذه اللقطة التي قطعها بيلينغهام، بينما هذه الكرة التي افتكت من أمام أردا جولر، والاصطدام الذي حدث ما بين جولر وتشواميني. أليماو سيدخل بديلا، كامينيو يغادر أرضية الملعب. كامينيو 11 مباراة في الليغا، 11 هدف، قبلها في 97 مباراة كامينيو سجل فقط 10 أهداف، بالتالي هي فترة الآن. لوبيز غادر أرضية الملعب في تشكيلة فريق الرايو فايكانو. ومجاهد صديق هو من دخل بديلا من مجاهد صديق هو من دخل بديلا في تشكيلة فريق الرايو فايكانو. تشواميني يغادر أرضية الميدان. ريال مدريد مباراته القادمة ستكون أمام فريق إلتشي بعد أيام، وبعد ذلك طبعا في منتصف الأسبوع ستلعب الجولة السادسة من الليغا، بعدها سيلعب ريال مدريد أمام فريق أتلتيكو مدريد هناك في متروبوليتانو، مباراتان بعيدة عن ملعب برنابيو
وفي البرنابيو هنا فيني يتقدم من الطرف الأيسر. فيني عنده كرة، فيني من أجل قتل كل شيء، لكن تدخل كان موجود وخطأ يصفر الحكم لفينيسيوس مع بطاقة صفراء أولى تظهر في هذه الأثناء. بطاقة صفراء من نصيب لاعب فريق رايو فايكانو. ريال أمام إلتشي أمام فريق أتلتيكو مدريد، بينما الرايو سيلعب أمام إسبانيول في ملعبه في منتصف الأسبوع قبل أن يلعب أمام فريق أوساسونا. هذا هو سيس ليتحصل على البطاقة الصفراء. سيس تحصل على بطاقة صفراء، خط موجود في الكرة الماضية لمصلحة فريق ريال مدريد. أردا جولر من يريح جماهير الريال على هذه النتيجة. أردا جولر على تنفيذ الركلة الثابتة لفريق ريال مدريد. أردا والعرضية الآن ترسل عالية بالرأس، ولا أروع ولا أروع ولا أروع يا دوفريس، رائع دوفريس، لكن الأروع كان أوديرو، لكن الأروع كان أوديرو. قوية كانت الكرة، تصدى حارس المرمى أوديرو، والعارضة أيضا كان لها نصيب لأن تتحول إلى ركلة ركنية لفريقي ريال مدريد. عرضية هنا ترسل بالرأس ولا أروع، ممتازة لكن يا عيني على أردا جولر، ما شاء الله كرات مليمترية، عرضيات سنتيمترية، اللاعب التركي في الركنية وفي الركلة الثابتة. كرة إلى خطأ، ممتاز أردا جولر، واحد من أفضل اللاعبين على مستوى تنفيذ الكرات الثابتة. ومن ينسى هدفه في مرمى مانويل نوير في الموسم الماضي. هذه كرة روديجر اللي تصدى لها حارس المرمى أوديرو، بينما الكرة الأولى من دومفريس، وأوديرو كذلك كان قد تصدى. اليوم تألق لحارسي المرمى، أوديرو من جانب فريق رايو فايكانو، وبطبيعة الحال حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا. وكرة منقولة

انطباع، وفي الشوط الثاني انطباع مختلف عن انطباع شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. كرة منقولة لفريق فايكانو، لكن التغطية من روديجر وصلت بعد ذلك باتجاه كيليان لوجن، عودة إلى حارس المرمى أوديرو لفريق الرايو فايكانو. من الطرف الأيسر كرة منقولة، بعد ذلك البحث عن زميل، لدينا تمريرة ممتازة إلى ألفارو والعرضية، كرة مستمرة لرايو، خطيرة للرايو، الكرة بتعود من دونفريس، يسعيدها لفريق ريال مدريد أردا جولر، ومحاولة يعاني على المرور من أردا جولر، يتقدم جولر إلى دونفريس، راح الهولندي، تقدم الهولندي، ملعوبة من الهولندي، هذه المين كرة في اليمين وصلت بعد ذلك لمن؟ دونفريس إلى أردا، أردا جولر من هذا المكان، أردا عنده كرة مازال، أردا جولر يعيد الكرة باتجاه تشواميني، كاريراس، كرة في الوسط، تشواميني، أردا، لمسة قصيرة، أردا من جديد، جولر والتمهيد، دونفريس والاستلام، أردا في الطرف الأيمن، جولر في كرة مازال، جولر يحاول فيها يسقط، يطالب بوجود ركلة جزاء، الحكم أشار إلى استمرارية اللعب في اللقطة الأخيرة. هل كان هناك تدخل على أردا جولر هنا في هذه اللقطة؟ هل كان هناك تدخل على أردا جولر؟ طبعا بالقدم ما كان في تدخل، لكن باليد أردا جولر كان يشتكي، كان هناك تدخل باليد من اللاعب مجاهد صديق. كرة بتعود من جديد لفريق ريال مدريد، تشواميني، تمريرة ممتازة وصلت إلى أردا على ماشي أردا، بينما هنا دونفريس يحاول فيها، تتحول إلى خارج الملعب، ركلية لفريق ريال مدريد، ركلية رائعة، كرة أردا على الماشي في التسديد، لكن أوديرو، أعتقد أن الحكم سيعدل القرار إلى ركلة مرمى، هي إلى ركلة ركنية، نعم تأكد القرار بأن الكرة إلى ركلة ركنية لفريق ريال مدريد. كان يعترض حارس المرمى أوديرو، بينما هذه اللقطة اللي كان يطالب فيها أردا جولر بوجود ركلة جزاء، حكم أشار بأن الكرة ما فيها شيء، بينما ركلة ركنية ستنفذ. أردا جولر، هذه لراس من؟ هذه الكرة لمن يا أردا؟ أردا والعرضية ترسل عالية بالرأس، تأتي من جانب مجاهد صديق إلى خارج الملعب، ركلة ركنية جديدة لفريق ريال مدريد، ركلة ركنية، تلعب كرة ممتازة جميلة، بعد ذلك عرضية ترسل، راسية تأتي، خطيرة ما زالت، الكرة تتحول لفريق ريال مدريد عن طريق روديجر، من روديجر إلى تشواميني، كامافينجا، تشواميني، الكرة مستمرة في وسط الملعب مرة أخرى، أردا جولر ينقل كرة هنا في اليمين، أردا عنده كرة مازال، أردا والمحاولة مستمرة، أردا يحاول، يراوغ، يعرض كرة، الله الله الله، ممتازة كانت، أردا جولر ولا أروع، لاعب اللي دخل في هذه دقائق لكنه فعل الكثير. كرة إلى فيني في كرة مازال، فيني عنده كرة مستمر، فيني يريد ركن الكرة، لا، عودة إلى أردا ممتازة، الله الله الله الله الله الله الله على أردا جولر، على هذا التركي وما فعل حينما دخل، كرة منقولة عن طريق مبابي باتجاه أردا جولر، يحاول فيها مازال، أردا جولر عنده كرة يريد أن يمر، أردا جولر مرور ممتاز، الله على أردا جولر، ابن أنقرة يفعل الكثير هنا في إسبانيا، ابن أنقرة يفعل الكثير هنا في هذا اللقاء، منذ أن دخل بديلا في الدقائق التي أتيحت له، في الدقائق التي خاضها أردا جولر، جولر بالكعب لكنه إلى خارج الملعب، إلى رمية التمس، رمية جانبية، لاعب اللي هناك لاعبين يقدرون فرصة ارتداء شعار ريال مدريد، نعم هناك لاعبين يقدرون فرصة ارتداء شعار ريال مدريد، لأن هذه الفرصة لا تتاح للجميع، هذه الفرصة لا تتاح للجميع، ولكن حينما تتاح لك
عليك

0: أن تبذل جهدا مضاعفا لكي تحافظ على هذه الميزة. وهذا ما يحاول فعله أردا جولر. كرة منقولة في وسط الملعب ممتازة إلى كيليان مبابي. عنده كرة باتجاه بيلينغهام. بيلينغهام عن طريق فينيسيوس. فينيسيوس ومحاولة المرور تمريرة تأتي لكنها سهلة. عنده حارس المرمى الحارس أوديرو. سهل الكرة عند أوديرو. ملعوب الكرة. وصلت هذه الكرة من جديد في وسط الملعب لمصلحة فريق الرايو فايكانو. عودة عند حارس المرمى. وصلت الكرة في وسط الميدان مرة أخرى لفريق الرايو فايكانو. ممتاز الكرة إلى أقصى اليسار. الرايو في كرة عن طريق بيدروزا. بيدروزا يحاول فيها. بيدروزا والعرضية خطيرة تأتي. الكرة الرأسية لكنها تتحول من الطرف الأيمن لفريق رايو. عودة إلى الخلف تمهيد لمن أو تصويب من هذا المكان. لا بالكعب هنا تنقل بالكعب. هذه الكرة عرضية ترسل عالية رأسية لم تأتي. تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. هذا هو أليماو من حاول في الكرة الماضية ركلة مرمى. تبديل في تشكيلة الرايو فايكانو. إيفان بايو يدخل في هذه الأثناء. إيفان هو من دخل بديلا بيدروسا ومن غادر أرضية الملعب. خمس دقائق تتبقى. حكم اللقاء ماذا يشير؟ إعادة تنفيذ ركلة المرمى لفريق ريال مدريد من تيبو كورتوا. روديغر خاطئة تمريرة. بعد ذلك لرايو تلعب هذه الكرة في الطرف الأيمن. ممتازة الكرة لكن سقوط. الكرة يستعيدها كاريراس. منقولة إلى بيلينغهام. بيلينغهام ينقل الكرة إلى فيني. فيني يتقدم. فيني يتوغل. فيني يتوغل من الطرف الأيسر. فيني ما زال. فيني عنده كرة يحاول فيها. ممتازة اللمسة إلى بيلي. بيلي إلى أردا. أردا في كرة إلى كيليان. كيليان من أجل راوغ نفسه كيليان لكنها بتعود. أردا يمرر الكرة في الطرف الأيمن. تتحول الكرة مرة أخرى. تشواميني في وسط الميدان تصويبه لكن بعيد. بعيدة كانت إلا تزيد إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. هذه الكرة من كاريراس. كان هناك مطالبة بوجود خطأ من لاعب فريق الرايو فايكانو. حكم اللقاء أشار إلى الاستمرارية. وفي الاستمرارية هنا ركلة ركنية. وفي الاستمرارية هناك كرة مدريدية. وفي الاستمرارية هناك أربع دقائق متبقية على النهاية. وهناك أردا من دخل ليفعل أشياء. هنا العرضية ترسل بالرأس تأتي. تتحول الكرة مرة أخرى لفريق ريال مدريد. بعد ذلك ألفارو يحاول الضغط لكن كرة كاريراس تتحول إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى لفريق الرايو فايكانو لعرف كيف يعدل من أوضاعه في شوط المباراة الثاني. ولم يستقبل المزيد لأن الشوط الأول وأداء الشوط الأول ومجريات وأحداث المباراة في الشوط الأول كانت توحي بأن الرايو فايكانو في الشوط الثاني سيدخل ليتلقى المزيد. لكن ما فعل رايو مختلف. بالكعب إلى كيليان. كيليان من أجل الرابع. هنا فيني في محاولة. فيني ما زال. فيني والتصويب. هذه ما توكل عيش يا فيني. هذه لا تسجل أهداف يا فيني. هذه حتى في التدريبات تستحي أن تفعلها يا فيني. كرة منقولة وصلت في وسط الملعب عن طريق بيلينغهام. بيلينغهام في كرة مازال. بيلينغهام والمرور. بيلينغهام والعرضية بل التصويب لك أوديرو. يتألق أوديرو. تألق في كرة كيليان مبابي ويتألق هنا في الكرة والتسديدة الأخيرة لبيلينغهام. حارس المرمى أوديرو في اللقطة الأخيرة تتحول إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية لفريق ريال مدريد. فينيسيوس يغادر أرضية الملعب والتصفيقات هذه المرة. نعم مع التصفيقات. مع التصفيقات ومورينيو يصفق والجميع يصفق. كوكوريا يدخل بديلا ويهم جمهور ريال مدريد أن يستعيد فيني شيمين فيني كرة من ركلة ركنية لمدريد عرضية بالرأس. هناك دفع، هناك حالة دفع كانت موجودة. مهم جدا بالنسبة لجماهير ريال مدريد أن يستعيد فيني يعني أداء أو شيء حتى من أداء فينيسيوس. فيني أشاهدون مورينيو يعني وتحفيز لفيني والعبارات هناك في المدرجات. فيني وبكل ما يحدث هو جزء مهم من فريق ريال مدريد، اللاعب الذي طبعا أعلن عن استمرارية ولائه لفريق ريال مدريد، وهو يعتبر جزء من تاريخ هذا الفريق، مع أن تاريخ هذا الفريق يعني فيه الكثير من الفاعلين على مستوى النجوم والأساطير لتاريخ هذا الفريق التاريخي. كرة بتعود مرة أخرى، وصلت هذه الكرة، يعني لو تذكر أساطير ريال مدريد تبدأ بمن وتنتهي بمن، وبالتالي يعني يبقى فيني هو جزء دعونا نقول من التاريخ الحديث لفريق ريال مدريد. ولا تاريخ ريال مدريد فيه مئات الأساطير على مدار تاريخ هذا الفريق. كرة منقولة لفريق رايو فايكانو، ثواني أخيرة تتبقى على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. الشوط الذي دخل فيه رايو فايكانو مختلفا، الشوط الذي دخل فيه رايو فايكانو معاكسا على ما كان عليه. هنا تصويبة تأتي لكن روديغر في التغطية، كرة بتعود عن طريق كامافينغا. خمس دقائق أضاف الحكم، وانطلاقة من أجل الرابع، وفرصة من أجل الرابع. كامافينغا إلى أردا، أردا أردا إلى كيليان مبابي. وعد الشباك الذي لا يكذب، نعم هو وعد الشباك الذي لا يكذب. حسمها كيليان، حسمها السفاح، حسمها بابيب ليسجل الهدف الرابع لفريق ريال مدريد. ولا خوف على النتيجة يا مورينيو، وفي الملعب كيليان لا خوف على النتيجة يا جوزيب. وهناك بابيب ما زال داخل أرضية الملعب. وعد الشباك الذي لا يكذب، كان على وعد مع الشباك، كان على وعد مع الرابع، لكن هذا الأرداب، هذا الأرداب إن خرج فالفيردي وتغير أداء مدريد. فحينما دخل أرداب تحسن أداء مدريد بكرة من كامافينغا. كامافينغا إلى أرداب، هدية تركية كتلك الهدايا التركية الفاخرة من ابن أنقرة إلى ابن فرنسا. خذها باليمنى، سددها، خذها باليمنى، وأنت الذي والذي كررت فعلها مرات ومرات. ريال مدريد 4 رايو فايكانو هدف. هكذا أصبحت النتيجة الآن. كامافينغا هو الذي فعلها في البداية. من كامافينغا إلى أردا، ومن أردا إلى كيليان، الأمور حسمت، الأمور انتهت، الأمور استقرت عند هذه النتيجة، ونحن على بعد 4 دقائق من الوقت المحتسب بدلا من الضايع. أردا جولر في مدريد، كان هناك من الغزل ما قيل في كرة القدم عن مسعود أوزيل، لكن الآن حان الوقت لنتحدث عن أردب، لنتحدث عن موهبة تركية ولدت في أنقرة، ترعرعت هناك في اسطنبول، لكنها وصلت إلى مدريد. لم يرد أن يكون ضيفا عابرا هنا مع الفريق الملكي، لا يريد أن يكون اسمه من بين أسماء اللاعبين الأتراك الذين خاضوا أداء هنا ومباريات على الصعيد الليغا. أراد أن يتوهج مع الفريق الذي لا يرضى بغير التوهج، وعليك أن تفعل الكثير لتتوهج مع فريق ريال مدريد. أتحدث عن أردا جولر وما فعله أردا جولر، اللاعب اللي أعيد وأكرر هو يستشعر حجم المسؤولية بأن يمثل وأن يرتدي شعار فريق ريال مدريد. هذا هو أردا، وأردا في تمريرة ممتازة، الله على كرة، لكنها هذه المرة أسهل عند الحارس أوديرو. بتعود الكرة من جديد، منقولة كرة في وسط الميدان، نقلة إلى الطرف الأيسر لفريق رايو فايكانو، تقدم من اليسار، محاولة لرايو، وصلت بعد ذلك من الطرف الأيسر من جديد. الكرة مستمرة للرايو فايكانو، تصل الكرة في الطرف الأيمن، كرة مستمرة رايو من أجل ومضة ثانية أمام الريال، بينما هنا مرور وتقدم ممتاز، الكرة والتسديدة، لكن المدافع هذه المرة يتصدى. روديغر هذه المرة قال لا، بتعود الكرة مرة أخرى عرضية ومن ثم راسية، الكرة من أجل تسديدة، لكن الكرة تتحول مرة أخرى في الطرف الأيسر لفريق الرايو فايكانو. تصل الكرة في اليمين، من الجهة اليمنى تمريرا لفريق الرايو فايكانو. عرضية ترسل لكنها سهلة عند تيبو كورتوا في كرة القدم، وتاريخ كرة القدم يذكر المهاجمون والهدفون والهدفين ولاعب خط الوسط في كثير من المرات، لكن حراس المرمى يعني قليلا يتم ذكرهم، لكن أعتقد بأن تاريخ ريال مدريد تذكر الكثير من الحراس المميزين، فإن تيبو كورتوا لابد أن يكون واحد من الحراس العظماء في فريق وتاريخ ريال مدريد. نعم، تيبو كورتوا. عودة إلى الخلف، كورتوا، أردا جولر في كل مكان، أردا جولر من أجل أن يثبت مكانه. ومورينيو، مورينيو طبعا كان واضحا منذ وصوله إلى فريق ريال مدريد وعن قيمة ومكانة موهبة أردا جولر. هنا ريال مدريد في ملعب البرنابيو ينهي اللقاء فائزا على حساب رايو فايكانو، 4-0. مباراة انتهت، أرجو أنكم استمتعتم من خلالها. إلى اللقاء.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى.

因为要下西多大妈要下妈的我把房我妈包括

ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى